0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة الشورى وحتى الآية 32 من سورة الزخرف، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال

عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي رتل علينا من أول سورة الشورى وحتى الآية 32 من سورة الزخرف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 3 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو الليل قد أرخى سدوله، وها هو الثلث الآخر من الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق به، وينادي: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من صاحب حاجة؟ فيا أخي، توجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، وارفع يديك، وسل ربك تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة.

بيديك أنت الأمر.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 4:30 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وابتهال للمبتهل الشيخ يسري معتوق. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 33 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الجاثية، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف

وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة

حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 33 من سورة الزخرف وحتى الآية 20 من سورة الجاثية. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقوله حيثما كنت أي في أي مكان، وقوله خالق الناس أي لتكن أخلاقك معهم. والحديث فيه دعوة إلى مراقبة الله عز وجل في كل قول أو عمل، وفي أي مكان تكون، سواء حيث يراك الناس أو حيث لا يرونك، فالله شاهد ورقيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا من سورة القيامة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

القمر وخسف القمر وجمع

سورة سيرة تظن أن يفعل بها فاقرة.

وظن أنه الفراق والتفت

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج سورة القيامة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه التواشيح والشيخ محمد الفيومي.

يا كوكب سعد على البرية لاح بالحق والعدل

قدم الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى شبكة البرنامج العام.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل النبوي أبو زيد.
1: الحمد لله، الحمد لله حمدا تستديم به النعم، اللهم لك الحمد، كل نعمة بحمدك تزيد، لا إله إلا أنت، سبحانك، كل النفوس عطشى إن لم تنل من شرابك، سبحانك، كل السعي باطل إن لم يكن في ركابك، تغسل بعفوك الذنوب، تمهل العبد حتى يتوب، عفو كريم، تواب رحيم، لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ما ذكرت الصلاة عليك في أمر إلا تيسر وهان، وما أكثرنا من الصلاة عليك إلا جبرنا وردينا. كل المحامد والمدائح تبتغي شرف الوقوف على جنابك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. رسالة من الرحمن الرحيم، أن انهض وتب، تب مما جنيت، قم إلى باب الكريم لذ به متفردا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في وقت الاصطفاء، حيث تحلو مناجاة من يجيب الدعاء، حيث ترفع الحاجات، حيث تغفر الزلات، حيث تجبر القلوب بفضل من الرحمن الرحيم. نحييكم من جامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك على الهواء عبر موجات الإذاعة المصرية في أولى ساعات شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، 13 من سبتمبر عام 2026 للميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، لقد ذم الله جل وعلا من لا يستكين له، من لا يتضرع إليه، من لا يفزع إليه عند الشدائد. هذه الشدائد بيد الله الحي القيوم، ألم تعلم أن بابه مفتوح أبدا؟ فمن ذا الذي أمله لنائبة فأعرض عنه؟ من ذا الذي رجاه لعظيم فقطع رجاءه؟ من ذا الذي طرق بابه فلم يفتح أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ القرآن الكريم بهذا يدعو المؤمن إلى ألا يقنط، ألا يحزن، ألا ييأس. لا تقنطوا، لا تهنوا، لا تحزنوا، لا تيأسوا، نداءات قرآنية، نداءات رضا وأمل، وهي أيضا نداءات تربط المسلم بالقرآن الكريم، فهو كلمة الله التامة، هو إرادته الكاملة للبشرية في كل زمان ومكان. ولأن هذا القرآن من مظاهر رحمة الله، فنحن نتقرب إليه سبحانه بأحب الكلام إليه. إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا معا نتعرض لرحمة الله بسماع كلامه، ونحن معكم على الهواء من الجامع الأزهر الشريف ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم. هيا بنا إلى فيض النور نستهل هذا اللقاء المبارك بهذه الآيات البينات، بدءا من الآية 24 من سورة الطور مع قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. نسأل الله أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يرزقنا حسن التدبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وسبح بحمد ربك حين تقوم.

يغش

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا حبيبي يا رسول الله، أوذيت فصبرت، ولأن الله يعلم بما كنت فيه فهو سبحانه يطيب خاطرك. يقول الله لحبيبه: نراك، نعلم بحالك، فاصبر، أنت في حفظنا وحراستنا. فيا من يبحث عن السكينة، من كان في كنف الله ماذا يفقد؟ أيها الراغب في الطمأنينة، إن كنت في معية الله ماذا تفقد؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد، ولو جمعت له الثقلان، هو قوله وكلامه وخطابه وصراطه الهادي إلى الرضوان. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استفتحنا هذا اللقاء المبارك بالذي هو خير بهذه الآيات البينات من سورتي الطور والنجم التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ونحن معكم من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها المستمعون الأكارم، لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يجمع صلى الله عليه وسلم المواعظ الجمة والوصايا الجامعة والحكم البليغة في جمل قصيرة واضحة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم: أن اعمل لله بالشكر واليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن

قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال أهل العلم: إن الله لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي فارغب إليه ولا تذل لغيره، ما خاب عبد حسبه المعبود. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يؤذن بصلاة الفجر في القاهرة في 15:10، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نرفع أكف الضراعة إلى من لا تنفد عطاياه مع المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق.

0: إله إلا الله. الكون يسجد للإله مهللا، وجبينه قد خر بين يداها. لا إله إلا الله. الكون يرفع في العلا سبابة ويقول: أشهد أنني أحياها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبمحمد الرسول، وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن مبتهلنا المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق بصلاة الفجر، بعد أن عشنا معه نتضرع إلى الله تعالى من كل قلوبنا. ولا تزال موجات الإذاعة المصرية مع حضراتكم تنقل على الهواء صلاة فجر هذا اليوم المبارك بإذن الله من جامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. ما أعظم هذا الوقت بين الأذان والإقامة. هنيئا لمن أنعم الله عليه بصلاة الفجر في المسجد وجلس بعد أداء ركعتي السنة يدعو الله أو يصحب القرآن. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رب، أستغفرك إن نظرت إلى قلبي ولم يكن كما أردت، فإن حوى قلبي عثرة فمني، أبوء بذنبي، وإن كانت رحمة فمنك أنت، فتجاوز يا الله عما هو من ضعفي لقوتك ومن خطأي لرحمتك. أيها الإخوة المؤمنون، نحن هنا في جامع الأزهر الشريف، إخوانكم هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة، ومن ثم جلسوا يتشوقون إلى العودة إلى رياض القرآن. سنحيا إذن مجددا مع الحبل الممدود بين الله وعباده، القرآن الكريم، عبر موجات الإذاعة المصرية في بث مباشر من قلب الجامع الأزهر الشريف. نستمع الآن إلى قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وصلوا صلاة مودع يرحمني ويرحمكم الله.

0: 包。
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: يا رب.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي تفضل علينا بهذه النعمة صلاة الفجر. اللهم إننا في حماك وأمانك، فارزقنا خير هذا اليوم ونعوذ بك من شره. وهكذا إخوة الإيمان، قضيت صلاة الفجر، قضيت على خير بفضل الله. نقلناها لحضراتكم من جامع الأزهر الشريف عبر موجات الإذاعة المصرية. كان معنا خلالها قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، أشكر لحضراتكم وأشكر زملائي من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسة محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي، ومن ماستر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح، طارق شحاتة. وكل التحية للزميلين حسام رأفت شحاتة عبد العظيم من أسرة هندسة الهواء، كما أشكر للزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. تقبلوا تحيات النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد غرة ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8:00. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الضروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، هيا قم توضأ وصلي لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:30 و8 دقائق. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي شمس أول أيام العام الدراسي. نسأل الله الكريم أن يجعله عام توفيق وفلاح ونجاح لجميع الطلاب. أحبتي في الله، العلم نعمة من نعم الله. يقول سيدنا رسول الله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول معاذ بن جبل: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله لمن لا يعرفه صدقة، وبذله لأهله قربة، هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة. به يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء.

0: قدم المبتهل الشيخ يسري معتوق هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، العلم طمأنينة القلب وهداية العقل واستقامة الفكر، بالعلم تتقدم الأمم. نسأل الله الكريم أن يجعل هذا العام الدراسي الجديد عام توفيق وفلاح ونجاح وجبر خاطر لأولياء الأمور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
2: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 21 من سورة الجاثية وحتى الآية 19 من سورة محمد، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.

بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

البحر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 21 من سورة الجاثية وحتى الآية 19 من سورة محمد. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نبدأ عاما دراسيا جديدا. أسأل الله الكريم أن يوفق أبناءنا وأن يوفق القائمين على العملية التعليمية وأن يعين المعلمين على أداء الرسالة. يا كل طلاب العلم، انطلقوا في دراستكم مطمئني القلوب إلى أنكم تسلكون طريقا ممهدا إلى الجنة. نور الله أفهامكم وشرح للعلم صدوركم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف لام واو، يقول في رسالته: أصلي العشاء وسنة العشاء وأجتهد في صلاة التهجد، وأحيانا أصلي 4 ركعات من قيام الليل وأنام ولا أصلي الوتر، وأجد نفسي بعد صلاة الفجر. يقول السائل: فهل يجوز أن أصلي الوتر قبل صلاة الصبح بعد أذان الفجر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن الأهمية بمكان أن يحافظ المرء على صلاة الوتر. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يقول الصنعاني في سبل السلام: وفي الحديث ما يدل على أن الوتر ليس واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمدكم، فإن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه. يقال: مد الجيش ومده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره، ومددت السراج والأرض إذا أصلحتها بالزيت والسماد. والمسلم يحرص على أداء النوافل حتى تجبر الخلل الذي يكون في الفريضة، لما جاء في حديث تميم الداري أول رضي الله عنه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون به فريضته. ثم زكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل كما في الحديث الشريف، وصلاة الوتر تكون في الليل أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي وقعة السؤال: صاحب السؤال حريص على أداء صلاة الوتر، وأحيانا ينام ولا يقوم إلا بعد الفجر، وقد صلى 4 ركعات من قيام الليل ولم يوتر، ويسأل هل لا يصح له أن يوتر لأن وقت صلاة الوتر قبل الفجر، وإذا طلع الفجر فقد خرج وقت أداء صلاة الوتر أيضا، أم ماذا؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وابن حبان رضي الله عنه: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. حمل العلماء هذا الحديث على من تعمد ترك الوتر، أما من نسيه، من نسي الوتر أو من نام ولم يوتر وقام ووجد الفجر قد طلع، فإنه لا مانع أن يصلي الوتر، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. ادل الحديث الشريف على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها، أنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو ذكر الفريضة التي نسيها. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، واللفظ للإمام مسلم، حيث يلخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل أعمال الخير التي تؤدي إلى الجنة، وكل أعمال الشر التي تؤدي إلى النار، وبيان ذلك على النحو التالي: إن أعمال الخير تكرهها النفوس الأمارة بالسوء، فمن الناس من يحب أن يبذل نفسه ويقدم حياته في سبيل الله، ومن الناس من يبذل ماله وينفق في سبيل الله، ومن الناس من يهجر فراشه ويقوم الليل ويقف بين يدي الله عز وجل، ومن الناس من يسعى إلى المساجد ويكثر الخطى إليها ويعمرها بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة، ومن الناس من يقوم للطهارة والوضوء أثناء البرد، ومن الناس من يفضل العفو والتسامح مع المسيئين، إلى غير ذلك من أعمال الخير والبر، ولا يقدر على ذلك إلا ذو النفوس العالية والقلوب العامرة بذكر الله تعالى والعامرة بالتقوى والإيمان. وهذه الأعمال الثقيلة ثمنها الجنة ونعيمها. يقول سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. أما الشهوات وملء البطون من الحرام وارتكاب المعاصي والنظر إلى المحرمات، وما أسهل ترك الفرائض أو التكاسل عن الواجبات، وما أسهل ارتكاب المعاصي والمخالفات الشرعية وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا هو ثمن النار، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات. فظاهره أشياء سهلة وأعمال ممتعة، وباطنها نار وعذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من النار ومن عذاب النار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ولد القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في الأول من فبراير لعام 1915 من الميلاد في قرية الكرنك التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا. حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره بكتاب القرية قبل أن يرسله والده إلى المعهد الأحمدي بطنطا، حيث تلقى دروس التجويد والقراءات. انتقل الشيخ محمود عبد الحكم بعد ذلك إلى الأزهر الشريف وتعلم من علمائه الكبار لمدة عامين، وشارك مع كبار القراء أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ محمد الصيفي وغيرهم في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم، ثم اختير أمينا للصندوق. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية في عام 1944 من الميلاد. ظل القارئ الشيخ محمود عبد الحكم قارئا للصورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها حتى آخر حياته، حيث ظل 40 عاما يفيض بنور تلاوة كتاب الله الكريم على العالم من خلال الإذاعات الإسلامية والعربية. شارك القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 13 من شهر سبتمبر من عام 1982 رحل عنا الشيخ محمود عبد الحكم بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. ومن تسجيلاته وبمناسبة ذكراه نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولباسهم فيها

Mmh.

ver.

0: صدق الله العظيم.
1: بمناسبة ذكراه تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان طهارة القلوب من الحسد نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كانت أول حملة تطهيرية أعلنها القرآن في مكة بعد حملته على الشرك والوثنية، حملته على ذلك الداء الاجتماعي الوبيل، داء تكديس الأموال وتجميعها وحبسها عن الانتفاع بها في وجوهها المختلفة لخدمة الفرد والجماعة. عشرات من السور المكية كان من أوائل أهدافها تليين تلك القلوب المتحجرة وحل تلك الأنامل المعقودة، تطهيرا لها من شيمة الشح والبخل، وتحلية لها بحلية السخاء والبذل. ثم لم يقصر القرآن دعوته على واجد المال مناشدا إياهم أن يبذلوه، ولكنه دعا كذلك فاقد المال أن يسعوا ويجدوا ليكتسبوه ويبذلوه. وبعد أن رأينا القرآن يضع أساس فريضة الكسب وأساس فريضة البذل، رأيناه يرسم لكلتا الفريضتين آدابها ومناهجها من حيث الوسائل والمقاصد، ومن حيث المصادر والموارد، ومن حيث المقادير والمعايير. هذه الحملة الواسعة المنظمة في مكافحة داء الحرص والبخل إنما كان هدفها هذا النوع الذي يعرفه الناس باسمه، وهو ظن الإنسان الواجد بشيئه الذي في يده، غير أن هناك نوعا آخر لا يعرفه الناس باسم البخل، وهو مع ذلك شر أنواع البخل وأذل ضروب الحرص، وهو مرض يصاب به الغني والفقير والواجد والمحروم على السواء. ذلك هو ظن الإنسان بشيء غيره وبما ليس في يده. ماذا نقول؟ وهل يتصور في العقل أن يظن أحد بشيء غيره وبما ليس في يده؟ نعم، وهل الحقد والحسد إلا ذلك؟ فالحسود لا يبخل على محسوده بما عنده فحسب، بل يكره أن تصل نعمة الله إليه، ولا يرضى أن ينزل الله من فضله عليه. إنه عدو نعمة الله ورحمته، لو استطاع أن يمنعها عن الغير لمنعها، ولو رآها وصلت إليه لتمنى زوالها وسعى سعيه لتحويلها. هذه النفوس الشحيحة الطبع لو وكلت على خزائن الله لأغلقت أبوابها دون خلق الله، أو لحولت قليلا منها إلى من تشاء وصرفته عمن تشاء. هكذا وصفها الله في كتابه الحكيم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحسود إذن ساخط على قضاء الله وقدره، غير راض عن حكمته في قسمته، وهذا أول باب من الكفر والمعصية ظهر في السماء، وأول باب من الكفر والمعصية ظهر في الأرض. حسد إبليس آدم فأبى أن يسجد له، ثم حسد ابن آدم أخاه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. مثل الحاسدين أمام قافلة المقادير كمثل الكلاب تنبح والقافلة تسير. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وقدر الله نافذ على الحالين، لن يرد حسد الحاسدين منه شيئا، ولن يحول مجراه قيد أنملة. الحسد إذن محاولة عابثة فاشلة، بل نقول إنه حركة يائسة ورمية طائشة تفضي إلى عكس مقصودها، ويرجع سهمها إلى نحر راميها، ذلك أنه لا يشفي غلة صاحبه بل يزيد غلته ويضاعف كمده وحسرته. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كلا، لن يذهب ما يغيظ، ولكنه يذهب نفسه ويغامر بحياته. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: تحت عنوان طهارة القلوب من الحسد، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: السابعة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة المقربين لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة مشروط بحصوله. أسأل الله الكريم أن يوفق أبناءنا الطلاب، وأن ينور أفهامهم، وأن يشرح صدورهم لتلقي العلوم النافعة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورتي الطلاق والبروج.
2: واتقوا الله ربكم.

فقد وعى نفسه.

ومن يتوكل عليه

0: من صورتي الطلاق والبروج تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، وقد جاء هذا الحديث عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك قد أكرمك الله. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فأجابته قائلة: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، أي بعد أن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع عظم شأنه يذكر: لا أدري ما يفعل به. وقد جاء في هذا الباب نفسه حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي، أبوه عبد الله وكان قد استشهد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتم، رضي الله تعالى عنه وعن كل الشهداء والصالحين. إن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار، كما جاء في الحديث بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن الحال والشأن اقتسم المهاجرون قرعة، أي بقرعة بمعنى اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في منازلهم، لأن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم، فدخلوها فقراء. وكان بنو مضعون ثلاثة: عثمان وعبد الله وقدامة، بدريون أخوال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين كانت أم العلاء منهم، ويروى فصار لنا فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال عليه الصلاة والسلام وبين رحمة الله عليك أبا السائب، وهي كنية عثمان، فشهادتي عليك أي لك لقد أكرمك الله. كأنها تقسم على ذلك بأن الله تعالى أكرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، يعني أفديك بأبي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ أي إذا لم يكن هو من المكرمين لإيمانه وطاعته وما عهد فيه، فمن يكون؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أما هو فقد جاءه اليقين، أي جاءه الموت، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وهنا نلاحظ أن الإنسان دائما وأبدا يكون بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانبا على جانب. ويستنبط من الحديث الدليل على جواز الدخول على الميت، وأنه لا يجزم أحد لأحد بالجنة إلا ما نص عليه الشارع. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فاز في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة السراج المنير هدى السيد عبد السلام السيد العدل من محافظة شمال سيناء بجائزة قدرها 2500 جنيه. الآن نبقى مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حجية السنة النبوية ودورها في تبيين أحكام الله تعالى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول شهادة الله تعالى لنفسه بالألوهية والربوبية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن المناجاة الجائزة، وهي أن نتناجى بالبر والتقوى ولا نتناجى بالإثم والعدوان. وبعد ذلك فيه لون من المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. خصوصية أولى، وهي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. ما نقولش يا محمد. المسألة الثانية: إذا أردنا أن نناجيه فلا بد أن نقدم قبل المناجاة صدقة. إيه الحكاية دي؟ كان هناك أناس يجلسون إلى رسول الله ويتناجون معه سرا دون بقية الجالسين، ليزدادوا بذلك شرفا أنهم موضع سر رسول الله وأنهم يناجونه ويخصهم بكلام غير كلام، يأخذون به وضعا يعني مركز قوة. فأراد الحق سبحانه وتعالى أنه يحد من هذه المسألة. يحدها إزاي؟ يعمل رسوم مناجاه للرسول. رسوم المناجاه للرسول دي ما تروحش عنده، صدقه يتقدم بها للفقراء. فلما عمل كده قال: اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. اللي كانوا بيسرعوا للمناجاه للقصد الاول ظنوا ما عرفش بايه بيتناوا. هنا النفس القراني بقول: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهل الصدقة ساعة المناجاة؟ ده الصدقة قبل المناجاة. زي ما لما نيجي احنا نقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهل أنا بتوضأ ساعة ما بقوم للصلاة؟ لأني بتوضأ قبلها. فإذا أي إذا أردتم القيام للصلاة فاعملوا العملية دي. كذلك إذا أردتم المناجاة قبل ما تعملوا تروحوا تقدموا الايه؟ تقدموا الصدقه. ما حصلش، راح اتمنع المساله دي. ليه؟ بقى المال عندهم اكثر من ان يزدادوا شرفا بمناجاه الرسول. فالرسول رب الله بين له اللي في نفسه. فبيقول ايه بقى؟ اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. احنا نعرف ان في ساعات المطلوب طبيب وده مشهور وعامل الكشف بتاعه بخمسين جنيه. هو مش عامل الكشف بخمسين جنيه علشان يعني خمسين جنيه، هو عشان يحدد العدد اللي هيروح. يبقى المسألة مش هي في قيمة المسألة، لا، يعني عايز يحيز. والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس للجميع، فمش عايز حد يحتكره بمناجاة. والرسول كان بيتضايق من العملية دي، حتى أن الله يقول لهم: إذا طعمتم فانتشروا أن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والنبي وقته مش كله بقى وقته له وقت مع ربنا ووقت مع أهله ووقت مع الخاصة، فكانوا الناس دول بيلزقوا ويعملوا لهم يعني إيه بينهم وبين النبي يعني سر. فلما ما قدموش الله كشفها لرسول الله فقال لهم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم؟ تحددتوا ليه ما عندوش بتيجوا يعني تتناجوا؟ أشفقتم من تقديم الايه؟ رفعنا منكم وربنا فأسكم إلا الإمام علي. ولذلك الإمام علي يقول ايه؟ أنا في حاجة ما حدش عملها قبلي ولا حد عملها بعد. ايه هي؟ لما الآية نزلت أمسد الإمام علي كان عنده دينار كذا درهم، وبقى إيه قد قبل ما يروح النبي يكلمه يقال درهم. وبعدين لما ربنا قال أشفقتم ولغى الحكاية دي هو اللي بقى يستمر بعدين. يبقى الإمام علي عمل حاجة ما حدش عملها قبله ولا حد عملها ولا حد عملها بعد. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين هذا نجواكم صدقة. قال لك دي كانت عملية حلوة قوي. ليه؟ لأن لما الإنسان يدفع حاجة في حاجة تقوم تبقى عزيزة عليه، لما تبقى كده سهلة كده. ثانيا أن فيها خير ما دام هينجو النبي ويد صدقة للفقير تبقى حاجة كويسة انتفع وخلاص. ما أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يعني أعفاكم من هذه الإيه؟ من هذه الرسوم دي. نعمل إيه؟ قال بس أدوا ما فرض عليكم وأدوه أداء كويس ويكفينا هذا. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم منها أعفاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تفعلون. يبقى إذن العمل اللي تعملوه أتقنوا المفروض منكم، يبقى دي هي إيه؟ العربون المناجاة بدل الصدقة. والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الذين تولوا قوما غضب الله، فيه يهود وفيه منافقين، والمدينة هي اللي ظهر فيها النفاق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ووجود النفاق في الإسلام ظاهرة صحية له، لأن الإنسان لا ينافق الضعيف وإنما ينافق القوي. ولذلك لم يوجد النفاق في مكة لأن الإسلام ضعيف حيلا، إنما لما راح المدينة بقى ابتدى الإسلام إيه؟ حتى من لم يكن مسلما يدعي أنه مسلم. ليه؟ أدي النفاق. إذن النفاق ظهر في المدينة وليس ظهوره في المدينة سب للمدينة، وإنما شهادته أن الإسلام أخذ وضعه القوي الذي يمكن أن ينافق علشان يأخذ ميزة فيه. اليهود والمنافقين، المنافقين نشأوا ليه في المدينة؟ قال لك لأن رأسهم ابن أبي، عبد الله ابن أبي، كان قبل ما يجي النبي للهجرة إلى المدينة بيعملوا له التاج ويصنعوه عشان يولوه ملك على المدينة. فلما جاء رسول الله انداست الحكاية دي خالص ولا عادش لأبي، فظلت في نفسه، فبقى إيه؟ إسلام ونفاق. نفاق ليه؟ قال علشان يأخذ ما يأخذه المسلم، لأنه لو ما نفقش هيبقى عدو ظاهر، فهو ياخذ نفاق علشان ياخذ ايه؟ ميزه الايه؟ الاسلام. لكن ابن عبيد الله عبد الله بن ابي اسلم باخلاص، وبقى تعبه قوي ان ابوه بينافق، فراح لرسول الله وقال له يا رسول الله اعطني بعض شربتك. بيشرب؟ اديني شويه من الشرب. لما لا اعطيها لابي لعل الله يطهره بها مما هو فيه. فلما أخذ بقية الشربة وذهب إلى أبيه قال اشرب هذا يا أبي. فقال وما هذا؟ قال هذا بقية شراب رسول الله. قال له ائتني ببول أمك. زعل وراح لرسول الله قال له يا رسول الله أبي كما تعلم وأعلم وأنا أخشى أن يزداد حفيظة عليه أحد المؤمنين فيقتلونه، فإن كان ولا بد ذلك فأمرني أنا بأن أقتله حتى لا أجد على قاتل أبي شيئا في نفسي، أبقى أنا اللي قتلته. عشان نفسي ما تبقاش حد. فالنبي قال له ارفق به ارفق به ارفق به. وبقى يكرمه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابن عبيد الله. شوف اللي يقول على ابوه كده يقول له امرنا ان اقتله حاجه يعني الله. يقول لك اهي المدينه كانت عملت كده. ولذلك تجد المدينه لما عمل الاخوه بين المهاجرين والانصار حصل فيها حاجه ما تحصلش ابدا. انت تكون غني عندك سياره اقول لك اديني سيارتك شوم اديني الابايه بتاعتك البسه مش كده مثلا اديني البيت بتاعك استعمله في الفرح اي حاجه اخد تبقى مبسوط. الا المراه لا يحب الرجل ان يجنح يتعب. فتصور بقى الانصار يجي للمهاجر اللي انقطع عن اهله يقول له انا متزوج عده واعرض عليك نسائي فاللي تعجبك فيهم شاور عشان اطلعه وتتجوزها. ادي معنى ويؤثرون على انفسهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه بهم خصاصه. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. يبقى المنافقين واليهود عملوا حزب. المنافقين بقى يقعدوا ويا المسلمين ويمكن يصلوا في الصف الاول ويعملوا مش عارف ايه فياخذوا اسرار المسلمين وينقلوها لمين؟ لليهود. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اللي هم اليهود لانهم غير المغضوب عليهم المراد بهم مين؟ اليهود. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الله هم يعلمون انهم كذابين وبيحلفوا على الكذب ويعلمون كذب ولكنهم يعلمون ان الله سيخبر رسوله باللي بيعملوه ما دام عارفين ان ربنا هيخبره. ولذلك يقول لولا يعذبنا الله بما نقول. الله لكن انتوا بتقولوا كلام مش كويس امال هيعذبكم ليه؟ يبقى الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على ايه؟ على ما يحدث منهم. فلو ان عندهم شيء من النباهة كانوا لك ما دام بيطلعوا على شيء بيننا وبين نفسنا ويقولوا لهم ده يبقى موصول بالسماء يبقى ده اولى بان ايه؟ بأن نؤمن به ونتبعه. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون حتى هيحلفوا في الاخره برضه يقول لك ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. ويصرون على الحنس العظيم بيكذبوا على بعض في الدنيا وعايزين يكذبوا على ربنا في الآخر. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني عذاب يناسبهم. والمنافق عذابه أكثر من عذاب الكافر لأن الكافر جاي صريح اللي فينا أقصلوا على لسانه عرفنا أنه كافر خلق إنما ده يبقى ويانه ويدس علينا ويضاعف فينا ويعمل فينا اللي بنعمل. ولذلك قال في الدرك الايه؟ الاسفل من النار. هناك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك الايه؟ المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب لما هم قالوا انك لرسول كلام صدق ولا مش صدق؟ والله يعلمه انك لرسول ان هم قالوا الكلام اللي يوافق ربنا وبعدين يقول عليه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب هم قالوا اللي انت بتقوله يا رب اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك. يبقى اتفقت المساله ولا اختلفت؟ متفق. كيف يسميهم الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اما قال لك فيه جمله في اطار جمله الجمله اللي قالوها ايه؟ ما قالوش انك لرسول الله بس قالوا نشهد انك لرسول الله. يبقى المقول صادق ولكن قولهم نشهد إلا يقول ده الشهادة ما يواطئ اللسان فعلا وده كلام مش مواطئ. يبقى التكذيب لمين؟ لقولهم إنك لرسول الله ولا لقولهم نشهد إنك لرسول الله؟ فالتكذيب منصب لا على المقول فقط لا له. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما الأدعية المستحبة بعد الوضوء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك عدة أدعية صحيحة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسن قولها بعد الفراغ من الوضوء، منها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: الثامنة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الصباح ليوم الأحد الأول من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في وطنك، واتق الله في أهلك. إياك والكسب الحرام، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، وابحث عن أسباب البركة، واعلم بأنها جند من جنود الله عز وجل. وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونحن نبدأ عاما دراسيا جديدا، نسأل الله الكريم أن يجعله عام توفيق وفلاح ونجاح لجميع الطلاب. واعلم أخي الطالب أنك في طريقك في تحصيل العلم أنت تسلك طريقا ممهدا إلى الجنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخلص النية واجتهد وحدد هدفك وسل الله تبارك وتعالى العون. ويا أيها المعلمون، أنتم في مهنة الأنبياء، وفقكم الله وأعانكم على أداء الرسالة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ولد القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في الأول من شهر فبراير من عام 1915 من الميلاد في قرية الكرنك التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا. حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره بكتاب القرية قبل أن يرسله والده إلى المعهد الأحمدي بطنطا، حيث تلقى دروس التجويد والقراءات، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأزهر الشريف وتعلم من علمائه الكبار لمدة عامين. شارك القارئ الشيخ محمود عبد الحكم مع كبار القراء أمثال الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود، الشيخ

0: محمد الصيفي وغيرهم في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم، ثم اختير أمينا للصندوق. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية في عام 1944 من الميلاد، وظل قارئا للسورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها حتى آخر حياته، حيث ظل 40 عاما يفيض بنور تلاوة كتاب الله الكريم على العالم من خلال الإذاعات الإسلامية والعربية. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 13 من شهر سبتمبر من عام 1982 من الميلاد، رحل عنا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. بمناسبة ذكراه نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة فصلت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقيضنا له

0: صدق الله العظيم.
1: بمناسبة ذكرى تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة فصلت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، تعرفنا في الحلقة السابقة على مفهوم اليقين، ونود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على مفهوم اليقين في القرآن الكريم.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون وتنافس المتنافسون، وإذا اجتمع الصبر باليقين تولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى في قرآنه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومادة يقنا ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم على أربعة معاني: الأول اليقين بمعنى الصدق والتصديق، ومن ذلك ما حكاه القرآن الكريم حكاية عن ملكة سبأ: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر صدق. ومنه أيضا قول الحق تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، يعني يصدقون ويؤمنون بوجود الآخرة والبعث والنشور والحساب والصراط. وأكثر ما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم وفق هذا المعنى.
1: ضيفنا الكريم، وهل هناك معان أخرى لليقين؟
2: نعم، اليقين قد يكون بمعنى الموت، ولقد ورد ذلك في موضعين من القرآن الكريم. الأول قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا بمعنى الموت، أي ابق ملازما لعبادة ربك إلى أن ينقضي أجلك وإلى أن يأتي الموت. والثاني قول الله عز وجل في قرآنه: حتى أتانا اليقين، أي الموت. والثالث اليقين بمعنى العيان والمشاهدة، وجاء هذا المعنى في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني علم العيان والمشاهدة. وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين، أي عين المعاينة والمشاهدة بعين الرأس، فتراه يقينا لا يغيب عن عينك أبدا. والرابع اليقين بمعنى العلم، ومن ذلك قوله تعالى في حق نبيه سيدنا عيسى عليه السلام حين قال ربنا: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. والمعنى كما قال سيدنا عبد الله: كقولك قتلته علما، إذا علمته علما تاما. فالهاء في قتلوه عائدة على الظن. قال أبو عبيد: ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط، لكن الله تعالى قال عنهم وما قتلوه يقينا. وقوله سبحانه وتعالى في قرآنه: وفي الأرض آيات للموقنين. يقول الإمام الطبري في تفسيره: وفي الأرض عبر وعظات لأهل اليقين بحقيقة ما عاينوا ورأوا إذا ساروا فيها، أي إذا ساروا في الأرض. وقال القرطبي في تفسيره: هم العارفون، المحققون لمعنى وحدانية ربهم وصدق نبوة

0: نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومجمل القول أن لفظ يقن بمشتقاته أكثر ما ورد في القرآن الكريم بمعنى الصدق والتصديق، وورد في مواضع قليلة بمعنى المعاينة والمشاهدة والمكاشفة، وورد في موضعين فقط بمعنى الموت، وورد بمعنى العلم. ولقد خص الله عز وجل المتقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال تعالى في القرآن الكريم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وخص الله تعالى أهل اليقين بالهدى والفلاح والنجاح والصلاح، فقال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا تزاوج الصبر باليقين ولدت بينهما الإمامة في الدين، فقال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي يهدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذن الله لهم بذلك وتقوية اليقين عندهم.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة الحجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الحجر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي تلا علينا بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف، وحتى الآية 6 بعد 200 من السورة نفسها.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن خباب بن الأرت رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان فيما قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة التكوير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: want.
1: وإذا النجوم انكدرت.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التكوير تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي قل أيها النبي لمن يزعم أن الغنى واليسار وكثرة المال والعيال دليل الكرامة والرضا، كلهم ردا عليهم وحسما لمادة طمعهم الكاذب وتحقيقا للحق الذي يدور عليه أمر الكون. إن ربي ومالك أمري يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسع له ويضيقه على من يشاء أن يضيقه عليه، فربما يوسع سبحانه وتعالى على العاصي ويضيق على المطيع، وربما يعكس الأمر، وربما يوسع عليهما معا وقد يضيق عليهما معا، وقد يوسع على شخص مطيع أو عاص تارة ويضيق عليه تارة أخرى. يفعل ذلك سبحانه وتعالى حيثما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكمة التامة والحجة القاطعة. فلو كان البسط دليل الإكرام والرضا لاختص به المطيع، وكذلك لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط لاختص به العاصي، والمراد منع كون ذلك دليلا على ما زعموا. ومعنى قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إن أكثر الناس لا يعلمون ذلك لأنهم لا يتأملون حكمه. فمنهم من يزعم أن مدار البسط الشرف والكرامة، وأن مدار التضييق الهوان والحقارة، كهؤلاء المترفين المكذبين، وهم لا يدرون أن الأول كثيرا ما يكون للاستدراج، وأن الثاني قد يكون للابتلاء ورفع الدرجات. ومنهم من تحير واعترض على الله تعالى في البسط على أناس والتضييق على آخرين، حتى قال قائلهم: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ولعمري إن هذا العالم النحرير العارف هو الذي يقول: ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد فضل

من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.

العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 20 من سورة محمد وحتى الآية 12 من سورة الحجرات، يرتل علينا القارئ الشيخ

يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنت

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 20 من سورة محمد وحتى الآية 12 من سورة الحجرات. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النصر أحد أبواب السور الشمالي لمدينة القاهرة، ويفتح على شارع الجمالية. شيده القائل العسكري الفاطمي جوهر السكلي، وقد نقل الوزير بدر الدين الجمالي هذا الباب بالإضافة إلى باب الفتوح من أماكنهم الأصلية بجوار زاوية القاضي لأماكنهم الحالية، وذلك عام 480 من الهجرة 1087 من الميلاد. وباب النصر هو بوابة حجرية ضخمة محصنة بنيت في الجنوب من باب الفتوح، وقد أطلق الوزير بدر الدين الجمالي عليه لاحقا اسم باب العز، وبرغم ذلك فضل سكان القاهرة الاسم الأصلي بوابة النصر، والتي ظلت مستخدمة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من وجود اسم باب العز في النص التأسيسي المنفذ بالخط الكوفي أعلى البوابة بدقة وبراعة، إلا أنه ظل محتفظا بالاسم القديم باب النصر. ولعل سبب هذا التمسك أن هذا الباب كان بوابة دخول الجيوش المصرية المنتصرة، وهو ما فضل المصريون معه استخدام هذا الاسم، حيث مر بهذا الباب سلاطين مصريون مثل الظاهر بيبرس والناصر قلاوون بأسرى أعداء مصر. ويعتبر هذا الباب من أهم الآثار ذات الطبيعة العسكرية التي بقيت في مصر من تلك الفترة التي حكم الفاطميون فيها مصر، وتمتاز البوابة بالزخرفة على الجناحين وجبهات الأبراج، والتي ترمز إلى النصر في جهود حملات حماية المدينة من الغزاة. وبين جناحي البوابة يوجد باب ضخم عال تعلوه فتحة محاطة بإفريز يمتد ليحيط ببرجي الباب، نقشت عليه كتابات تذكر اسم من قام ببنائه: الخليفة المستنصر وأمير الجيوش أبو النجم بدر، وكذا تاريخ البناء. وفوق هذا الإفريز توجد فتحات المزاغل، ويوجد بالبوابات سلم حجري يصل إلى سطح البوابة. هذا السلم ذو تصميم يعتبر الأول من نوعه في تاريخ عمارة هذه الفترة، ويقود هذا السلم إلى الأبراج، كما يقود لمجموعة من الحجرات التي تحتوي على أهم مجموعة من العقود الحجرية. وقد قام قائد الحملة الفرنسية على مصر نابليون بونابرت بتسمية هذه الأبراج من الجدار الشمالي على اسم الضباط الفرنسيين المسؤولين عن أمنها، ولا تزال هذه الأسماء منحوتة قرب أعلى مستوى البوابات. وأهم ما يميز برجي الباب أنهما اتخذا شكلا مربعا، كما نقش على أحجارهما رسوم تمثل بعض أدوات القتال من دروع وسيوف، والتي ترمز إلى حماية المدينة. وباب النصر هو من أبواب القاهرة الثلاثة، وهو الباب الثاني في السور الشمالي للقاهرة الفاطمية، ويقع على بعد نحو 250 مترا شرق باب الفتوح. وباب النصر برجاه مقوس القاعدة، وقد زينت جوانبهما بعقدين مغلقين تحت حجارتهما، وذلك على هيئة وسائد حجرية صغيرة متلاصقة. ويتوج مدخله مجموعة من العقود زينت بأشكال متنوعة من أزهار ونجوم وفصوص شبيهة بالعمارة المغربية، كما أن ممر البوابة تعلوه قبة ضحلة مشيدة من الحجر فوق مثلثات كروية. وأيضا يتوج باب النصر شريط به نقش كتابي بالخط الكوفي يسجل تاريخ إنشاء هذا الباب، وفيه أسماء الخليفة المستنصر وأمير الجيوش أبو النجم بدر الدين. وإلى كنز معرفي جديد. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الآية من سورة الأعراف. وبينتم فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة أن من صفات أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى قد نزع من قلوبهم الغل والحقد والحسد فيما بينهم، وأنهم في نعيم دائم لا ينقطع، فحمدوا الله عز وجل على هذا النعيم، وحمدوا الله عز وجل على هذه الهداية والتوفيق التي كانت من الله سبحانه وتعالى لطاعته. ثم قالوا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هم هنا شهدوا لرسل الله سبحانه وتعالى بما بلغوه، والحق سبحانه وتعالى قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لم يقل أن تلكم الجنة ادخلوها، لماذا عبر عن دخولهم ونعيمهم في الجنة بالميراث؟
2: نعم، قبل المواريث وأنهم أورثهم الله إياها أورثتموها، الله حق وأرسل الرسل بالحق، وبناء على ذلك أهل الجنة في الجنة بعد أن رأوا ما رأوا من النعيم نطقوا بحق، وهو لقد باللام وقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي جاءت رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته بالجنة ووعيد أهل معصيته بما يليق بهم والعياذ بالله بالنار. ثم نودوا، هذا النداء من باب التكريم والتهاني والمباركة إكراما لأهل الجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها، أي أورثكم الله إياها برحمته، رغم أن الميراث في حياتنا العادية يكون
1: بعد موت
2: الأب أو بعد موت فلان
1: المورث،
2: أو المورث أيما كان مسماه، فكأن لي شبه حق وأنا على قيد الحياة، لأن عندما يموت فلان أنا قريب من الدرجة الفلانية سأرث. لكن من منا له في الجنة مثل هذا؟ فالفرق كما بين السماء والأرض، والعلاقة المباينة مفيش، يعني ما لا يوجد. وبناء على ذلك فإن هذا الميراث أو ذلكم الإرث هو من باب التهنئة، التكريم، مزيد من الحب والود، سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذا لون من ألوان المزيد من رحمة الله بأهل الجنة، كأنه يقول لهم: أخذتموها ليس فقط برحمتي، وإنما كأنما هي مكانكم، بل أورثتم إياها عن حق، وهذا تفضيل من الله وفضل منه على أهل الجنة، وبما قدمتموه من الإيمان والعمل الصالح، بجانب ميراث وجانب عمل، وكله تفضل من الله عز وجل لمزيد من الترغيب. فالذي يسمعنا الآن، أهكذا يكون لأهل الجنة من المكنة، بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: هذا ميراثك، وهذا لهم من ألوان التفضيل، ما لهم ميراث ولا غيره، إنما لهم من ألوان التفضيل والحب وجبر الخاطر، وجانب آخر عمل بما كنتم تعملون.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين.
2: نعم.
1: كل اعترف بوعد الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، التنادي هنا والتناجي هنا يكون بين فريقين، فريق في الجنة وآخر سحقا له في السعير. نادى أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، بعد أن لبسوا نعمها، نادوا أهل النار قائلين لهم إن الآن قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقا من إثابة أهل الطاعة، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا على ألسنة رسله من عقاب أهل المعصية؟ فأجابهم أهل النار وما كان لهم أن يسكتوا لأنهم يستغيثون قائلين نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن عند ذلك مؤذن بين أهل النار وأهل الجنة، والعياذ بالله، أن لعنة الله، أي واللعن هو الطرد، أن لعنة الله على الظالمين، أي الذين تجاوزوا حدود الله وكفروا بالله ورسله. وهذا من باب معرفة أن الحق أحق أن يتبع، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل.
1: هؤلاء الذين استحقوا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية التي قال الحق فيها اللعنة الله على الظالمين،
2: من هم؟
1: صفتهم الذين يصدون الله عن سبيل الله.
2: صفتهم ونعتهم الذين يصدون، أي هؤلاء الكافرون، هم الذين كانوا يعرضون حجر صد عن طاعة الله، عن طريق الله المستقيم، ويمنعون الناس عن سلوك هذا الطريق، ويطلبون أن تكون السبيل معوجة حتى لا يتبين أحد هذا السبيل فيبتعد، لأن أهل الباطل يريدون تكثير أهل الباطل معهم، وأهل الحق كذلك، وهم بالآخرة وما فيها هم كافرون، أي جاحدون. فذوقوا مس سقر، نسأل الله أن يعافينا، اللهم آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 13 من سورة الحجرات وحتى الآية 25 من سورة النجم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

الدين لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

الخيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف

آمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد

فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى

0: Sadakallahu l'azim.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 13 من سورة الحجرات حتى الآية 25 من سورة النجم برواية حفص عن عاصم. بعد قليل إن شاء الله تعالى نستمع إلى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نرجو لكم وقتا طيبا مباركا مع برامجنا وفقراتنا لهذا اليوم وكل يوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه. حلاوة الإيمان أي اطمئنانه، وفي الحديث إشارة إلى أخوة الإسلام، وإلى أن المسلم محب لله محب لرسوله في أفعاله وفي أقواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة النجم حتى الآية 40 من سورة الواقعة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رَبِّكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْلَمُ

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب.

الموعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

سور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.

فخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرقٍ

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسّا

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا من الآية 26 من سورة النجم حتى الآية 40 من سورة الواقعة في 11 دقائق فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ حمد زامل يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

What's

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. والحذف غنم سود صغار تكون باليمن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، نذيعها له بمناسبة ذكره. وقد ولد القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في الأول من فبراير من عام 1915 من الميلاد بقرية الكرنك التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا. حفظ القرآن الكريم في سن 10 في كتاب القرية، وأرسله والده إلى المعهد الأحمدي بطنطا حيث تلقى دروس التجويد والقراءات. انتقل بعد ذلك إلى الأزهر الشريف وتعلم على يد علمائه الكبار لمدة عامين. وشارك القارئ الشيخ محمود عبد الحكم مع كبار القراء من أمثال الشيخ محمد رفعت وعلي محمود ومحمود الصيفي وغيرهم في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم، ثم اختير أمينا للصندوق. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية في عام 1944، وظل قارئا للسورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها حتى آخر حياته. وشارك القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 13 من شهر سبتمبر من عام 1982 رحل عن عالمنا القاري الشيخ محمود عبد الحكم بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تعالى. ومن تسجيلات القاري الشيخ محمود عبد الحكم نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة على مدى نصف الساعة مما تيسر من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

في الكتاب مريم.

الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم، وقد أذعناها له بمناسبة ذكره. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد.
2: ربي دعوتك فاستجب لدعائي فضلا فضلا وحقق في رضاك رجائي. ربي دعوتك

12 و51 دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة العصر في 24:21. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. إخوة الإسلام والإيمان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. ومع بداية العام الدراسي الجديد، نسأل الله تعالى أن يكون عام خير وجد واجتهاد وتفوق لأبنائنا جميعا. ومما لا شك فيه أن الإسلام قد أعطى العلم أولوية كبرى، فهو حياة القلوب ومصباح الأبصار، إذ يبلغ العلم بصاحبه منازل الأخيار والدرجات العالية في الدنيا والآخرة. وبالعلم توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، يرفع الله به قوما ويجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان واجب المعلم والمتعلم بموقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: لقد ظهرت عناية الإسلام بالعلم والترغيب فيه مع أول ما نزل من الذكر الحكيم، حيث يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول أمر نزل به الوحي هو الأمر بالقراءة التي هي أول أبواب العلم، كما أن للعلم أخلاقا عظيمة وآدابا كريمة ينبغي أن يتحلى بها طالبه ومعلمه على حد سواء.

ومن أهمها الإخلاص لله تعالى، فيجب على المعلم والمتعلم أن يبتغي بالعلم وجه الله تعالى، وأن يحذر من الرياء والسمعة. ولقد حذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك كله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. وأيضا يجب أن يتحلى العالم والمتعلم بالتواضع، كما لا يستقيم العلم مع الكبر، ولا يثمر مع المعصية، ولا يثمر أيضا إلا بطلبه، ولا يزداد إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أيضا من الأمور التي يجب أن يتحلى بها العالم والمتعلم الوقار، حيث إن للعلم رونقه وهيبته وجلاله، ومن علامات ذلك الاهتمام بالمظهر الحسن وبالنظافة والتطيب والابتعاد عن مجالس الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. والعالم للسائل كالطبيب للمريض، لا بد أن يحنو عليه وأن يأخذ بيده إلى سبيل الرشاد، وأن يبين له طريق السداد. كما أن هناك جملة من الأمور يجب أن يتحلى بها طالب العلم، من أهمها الحرص على العلم والمواظبة عليه دون ملل، فلا يضيع وقته فيما لا يفيد. وقد قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وأيضا من الواجب على المتعلم توفير المعلم واحترامه، فلا يتجرأ الطالب على معلمه بقول أو فعل. ولله در أحمد شوقي حين قال: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وفي الختام، لا شك أننا في حاجة ماسة إلى تحصيل جميع العلوم التي نعمر بها دنيانا، بقدر حاجتنا إلى العلوم التي يستقيم بها أمر ديننا. فليس لدينا رفاهية الوقت، حيث إن عملية البحث العلمي والإبداع والابتكار أصبحت واجب العصر. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا العلم والفقه، وأن يزيدنا علما.

ولذاك عدت مكررا لحلاوته العلم يحلو كلما كررته

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر اليوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 41 من سورة الواقعة حتى الآية 13 من سورة المجادلة برواية حفص عن عاصم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.

سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا

بِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

0: له والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 41 من سورة الواقعة حتى الآية 13 من سورة المجادلة، رتله علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل. في 33 إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الله الله سبحان الله،
4: الحجر والكنز.

أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية اليوم. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، حكاية اليوم بعنوان
1: الحجر والكنز.
0: فيحكى أن أسرة صغيرة سعيدة تعيش في محافظة الدقهلية في بيت العائلة، حيث تعيش الجدة والزوجة شيرين والزوج زين والطفلان رقية ومحمد في المرحلة الابتدائية. وكانت الأم تحب أن تحكي لطفليها الحكايات التي تعلمهما الفضائل وحب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم أخذت تحكي لهما حكاية الحجر والكنز، وهي أن إحدى الأمهات كانت تعيش مع ابنها الوحيد في إحدى محافظات مصر، وكانت منذ طفولته تشجعه على الصلاة وقراءة القرآن وفعل الخيرات، وكثيرا ما كانت تجعله إماما لها في الصلاة لتعوده عليها وعلى أيضا تحمل المسؤولية. فكانت تشجعه على شراء بعض مستلزمات البيت لأن والده كان دائم الغياب والسفر وعدم التواجد معهما كثيرا لعمله، فكانت تحبب إليه الصدق والأمانة والبر والأخلاق الطيبة والتفوق الدراسي وكل ما تتمناه أي أم أن يكون عليه ابنها. ولكن كان أمر واحد هو الذي كان يؤرق ويضايق هذه الأم، بل ويسبب لها القلق والحزن. وهنا سألت رقية أمها:
1: ما هو هذا الأمر يا أمي؟
0: أجابت الأم ابنتها:
2: عدم الانتظام في الصلاة على وقتها.
0: وأخذت تواصل الحكاية بأن الذي كان يحزن أن هذا الطفل كبر وأصبح شابا محترما متفوقا ومحبوبا من الجميع وبارا بأمه وأبيه، ولكن كان لا يداوم على أداء الصلوات في وقتها. وكانت أمه تدعو له وتشجعه، وبعدما تخرج في كلية الطب والتحق بالعمل في إحدى المستشفيات تعرف على زميلة له طبيبة في نفس العمل، أعجب بأخلاقها ومحافظتها على الصلاة في وقتها، وطلب من أمه الزواج بهذه الطبيبة الطيبة المؤدبة التي كانت فيما بعد نعمة الزوجة له ونعمة الابنة لأمه. ولكن حدث ما أسعد الأم. وهنا سأل محمد:
3: ماذا حدث؟
0: فوصلت الأم الحكاية لطفليها، وأن أم الطبيب الذي تزوج زميلته في العمل فوجئت بعد فترة من الزواج بأن ابنها يحافظ على الصلوات في وقتها، ففرحت الأم جدا واحتضنت الزوجة الشابة الطيبة وقالت لها:
4: أشكرك يا بنيتي، لقد نجحت خلال عدة أشهر فيما فشلت أنا في تحقيقه في 30 عاما.
0: فامتلأت عيناها بالدموع، دموع السعادة والشكر، ودعت لزوجة ابنها وقبلتها. وهنا ردت زوجة الابن الصالحة الطيبة المحافظة على صلواتها وقالت:
5: هل تعرفين يا أمي قصة الحجر والكنز؟
0: وأخذت تحكي الأم شيرين أن حجرا كبيرا أو صخرة كبيرة كانت تعترض طريقا لمرور الناس والسيارات، فتطوع رجل كبير في السن لكسره وإزالته من الطريق، وأحضر فأسا وأخذ يضرب الحجر بالفأس ضربات كثيرة وقوية وصلت إلى 99 ضربة حتى شعر بالتعب والإجهاد، فجلس يستريح قليلا حتى يستطيع مواصلة الدق على الحجر لكسره وإزالته من الطريق. وأثناء جلوسه مر به شاب وسأله أن يعاونه، وفعلا تناول الشاب الفأس من الرجل وضرب الحجر ضربة واحدة قوية، فانفلق الحجر من أول ضربة من الشاب. وكانت المفاجأة، وهنا سأل محمد أمه:
3: ما هذه المفاجأة؟
0: فوجئ الرجل والشاب بوجود كيس مملوء بالذهب تحت هذا الحجر، فقال الشاب: هذا الكيس لي، فأنا الذي فلقت الحجر من أول ضربة. وقال الرجل الكبير: بل إنه لي. وذهب الرجل والشاب إلى القاضي وحكيا له القصة، فقال الرجل: الكنز من حقي، لأني ضربت الحجر 99 ضربة ثم تعبت. وقال الشاب: الكنز كله من حقي، لأني أنا الذي فلقت الحجر من ضربة واحدة. فرد القاضي: الأول له 99 جزءا من الكنز، والثاني الشاب الذي ضرب الحجر ضربة واحدة له جزء واحد من الكنز، لأنه لو لم تكن 99 ضربة من فلق الحجر من ضربة واحدة. فما أجمل تصرف زوجة الابن، ويا لها من أخلاق كريمة، فلم تنسب الفضل لنفسها فقط، بل جعلت الأمة تثق أن تعبها مع ابنها طوال 30 عاما لم يضع سدى وهباء بدون فائدة، وأن هذه الزوجة الصالحة أكملت فقط البناء الذي بدأته أم الزوج الطبيب الشاب. وهنا سألت رقية أمها:
1: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: الإجابة يا أحبابي أننا لابد ألا نستهين بأي عمل خير نقدمه مهما كان صغيرا أو قليلا أو بسيطا، ونتعلم أن نعترف بأفضال الآخرين، لأننا نكمل ما بدأه غيرنا، وسيأتي بعدنا من يكمل ما بدأناه. ونتعلم أيضا من حكاية الحجر والكنز عدم اليأس، وأن نكون دائما متفائلين بالخير، وأن نقدم ما نستطيع تقديمه، والله سبحانه وتعالى عنده الأجر والمكافأة، لن يضيع تعبنا أبدا، كما أكرم الله سبحانه وتعالى الرجل وكافأه بالكنز لأنه قدم الخير وكان مصمما ومتفائلا بالوصول إلى هدفه، وهي إزالة الحجر من طريق السيارات والناس، فأكرمه الله تعالى.

ولنا دائما في رسولنا الكريم القدوة والأسوة الحسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال أيضا: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. جعلنا الله تعالى جميعا وجعلكم يا أحبابي من المتعاونين على الخير، المتفائلين بالخير، المعترفين للآخرين بالخير يا رب العالمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الثالثة إلا الثلث تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل للقاري الشيخ مصطفى إسماعيل. وقبل هذا الموعد بنصف الساعة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة هود للقاري الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: دكتور أحمد، نواصل الحديث الذي بدأناه في لقائنا السابق، حيث تحدثنا عن المرأة، الزوجة، الأم، وما تقدمه للأسرة من جهود كثيرة الكل يلحظها ولا ينكرها، وما تحمله من أعباء ومسؤوليات في ذلك العصر داخل البيت وخارج البيت كثيرة، ويعني كلنا نلحظ ذلك ونراه في هذا الواقع الذي يعني حملها المزيد من المسؤوليات والأعمال الجسام. وقلنا في اللقاء السابق إن الله عز وجل رفع قدرها وأعز من مقدارها وقدر جهدها وجعل لها الأجر العظيم على ذلك، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جهدها يعدل الجهاد في سبيل الله. على الرغم مما ينتظرها من أجر من الله عز وجل، لكنها كبشر بحاجة للتقدير ممن حولها، وفي الكثير من الأحيان مع الأسف قد تفتقد ذلك من الزوج ومن الأبناء ومن الأهل، وحتى في مجال العمل قد تفتقد ذلك التقدير، وهذا يعني قد يدفع بها كما قلنا في اللقاء السابق للضيق مما تحمله من مهام ومسؤوليات. هذا يجعلنا نتوجه بالحديث لمن يحيطون بها وما ينبغي عليهم أمام ما تقدم وتبذل من جهد جهيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الحلقة السابقة أن المرأة قسيمة الرجل في الحياة، وأن المرأة لا تخرج عن أن تكون أما أو زوجة أو بنتا أو أختا، وكل واحدة منهن لها حقوق على الرجل وعلى الأسرة جميعا. فإذا نظرنا إلى الأم، فإن الأم لها فضل عظيم على الأبناء، والله عز وجل ما أمر الآباء والأمهات بالإحسان إلى الأبناء بقدر ما أمر الأبناء بالإحسان إلى الآباء والأمهات. فإذا قلنا مثلا أن الله عز وجل على لسان لقمان يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر واجب للوالدين بعد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عظم أجر الأم على الولد كبير، فإننا نرى ذلك في ذلك الرجل الذي كان يحمل والدته على كتفه ويطوف بها الكعبة، فوجد ابن عمر يطوف أيضا، فسأل ابن عمر: هل أديت حقها؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها. فهذا يبين لنا عظيم أجر الأم وعظيم حق الأم على الأولاد. بل إننا إذا كنا نرى أن الأم بضعفها وحرصها على أولادها وفنائها من أجلهم والعمل الذي تقوم بها من أجل إسعادهم، فإننا نرى أن الولد أو البنت يجب عليهم أن يحتفظوا بذلك طيلة العمر، وأن يقدموا لها ما يسعدها، وألا يكونوا سببا في حزنها أو قلقها أو خوفها عليهم أو غير ذلك، أو يسببوا لها أي ألم من الآلام.
1: وللأسف يا دكتور، ما نراه في الواقع قد يخالف ذلك. نرى الكثير من السلبيات التي تنبع من عدم تقدير الأبناء لجهد الأم ولتعبها ولمشقتها. في بعض الأحيان يعتبرون ذلك حقا لهم عليها أو واجبا عليها، لا يستدعي الشكر ولا يستحق الشكر، وربما يعني يسببون لها الكثير من المتاعب نتيجة الشعور يعني أو عدم تقدير وجودها وعدم تقدير تعبها وشقاها من أجل هؤلاء الأبناء.
2: نحن إذا نظرنا إلى هذه السلبيات التي يقوم بها الأولاد والتي تكون نتيجة عدم توعيتهم التوعية الكاملة بحق الأم، فإننا يجب علينا أن ننبههم إلى أن أي ألم يمكن أن تتألمه الأم من جراء تلك السلبيات أو التجاهل لتوجيه الشكر أو إحساسها بأهميتها أو محاولة إظهار حبهم لها، كل ذلك يؤدي إلى سلبيات كبيرة أوسع من ذلك، وهي تلك الحالات الجفائية التي تكون بين الأم والأولاد. فالولد وجب عليه أن يكون دائما داعما لأمه، دي رقم واحد. رقم اثنين، أن يقدم لها الشكر على كل شيء فعلته من أجلهم، وأن يتعلم ذلك من القدوة الذي يعلمه ذلك.
1: والشكر ليس بالقول وحسب يا دكتور، يعني أبسط واجبات الشكر أنه يكون يعني بارا بها، مطيعا لتوجيهاتها، وخاصة أنه يعلم وكل ابن وابنة يعلمون أن الأم كل همها مصلحة هؤلاء الأبناء.
2: لا شك طبعا أن السلوك أهم من الكلام،
1: من الكلام صحيح.
2: فالإنسان لابد أن يكون سلوكه طيبا ناحية والده ووالدته، وأن يبحث عن أسباب السعادة التي يمكن أن يجعل الأم فيها. هدية بسيطة لا تساوي شيئا قد تكون سببا في إسعاد الأم. كلمة الشكر قد تكون سببا في إسعاد الأم. تقبيل اليد للأم تكون سببا في إسعاد الأم. كل فعل يمكن أن يقدمه الإنسان ويعلم أن فيه سعادة أمه يجب عليه أن يقدمه.

0: شريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ ضياء الناظر.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة حتى الآية 9 من سورة الصف.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يحكم بينكم والله عليم حكيم.

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمد مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة حتى الآية 9 من سورة الصف. نستمع إلى فقرة جديدة من المصحف المرتل في 5:45 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي أعدتها الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح اليوم الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات البرنامج التدريبي للباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية تحت عنوان الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات. يعقد البرنامج على مدار 5 أيام بالتعاون بين دار الإفتاء وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبمشاركة أكثر من 60 متدربا من الباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى العاملين بدار الإفتاء. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تكوين رؤية متكاملة حول ظاهرة الإدمان والمخدرات وفهم أسبابها وآثارها وسبل الوقاية منها وعلاجها، بما يعزز قدرتهم على دراسة وفهم الأسئلة ذات الصلة بقضية الإدمان. يبدأ غدا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اختبارات المسابقة القرآنية 7 لحفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات والمعاهد المصرية، وتستمر الاختبارات حتى 16 من الشهر الجاري، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تأتي المسابقة في إطار استراتيجية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رعاية الطلاب الوافدين والعناية بحفظ كتاب الله تعالى

0: ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز صلة الطلاب الوافدين بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وعملا. تتضمن المسابقة 3 فروع: أولها حفظ القرآن الكريم كاملا، وثانيها حفظ نصف القرآن الكريم، وثالثها حفظ ربع القرآن. في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان إلى محافظتي المنيا وأسيوط بمشاركة 20 إماما وواعظا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك لنشر صحيح الدين وترسيخ منظومة القيم والأخلاق وتصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء الوعي الرشيد بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري وتعزيز التماسك المجتمعي وبناء الشخصية المصرية الواعية القادرة على الإسهام في صناعة الحضارة. بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية تحت عنوان بالعلم يبنى الإنسان. تهدف الحملة إلى تعزيز مكانة العلم في الوعي المجتمعي وتأكيد أن طلب العلم عبادة، إلى جانب تشجيع الطلاب على الجد والاجتهاد وتنمية حب المعرفة والبحث والاطلاع وترسيخ القيم التي تعين على النجاح، وفي مقدمتها الانضباط واحترام الوقت واحترام المعلم وتحمل المسؤولية. في إطار حرص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على إتاحة مصادر المعرفة الدينية والثقافية، نظم المجلس معرضين لإصداراته بمسجدي مستورة والعزيز الحكيم بمنطقة المقطم، وذلك لنشر المعرفة الدينية الرصينة وإتاحة إصداراته العلمية والفكرية لمختلف فئات المجتمع بما يسهم في دعم الوعي الديني والثقافي وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة الموثوقة. ضمت المعروضات مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات والموسوعات التي أصدرها المجلس في مجالات الفكر الإسلامي والثقافة الدينية والقضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، إلى جانب عدد من الإصدارات العلمية والدعوية بما يتيح لرواد المساجد وطلاب العلم التعرف على النتاج العلمي والفكري للمجلس والاستفادة من إصداراته. نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعزز وزارة الحج والعمرة بالسعودية جهودها في رفع وعي ضيوف الرحمن بحقوقهم وواجباتهم من خلال مجموعة من البرامج والأدلة والمحتويات التوعوية التي تتيح للحجاج والمعتمرين المعلومات والإرشادات المرتبطة بحقوقهم والخدمات المقدمة لهم خلال الرحلة بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن. ويأتي برنامج اعرف حقك ضمن جهود الوزارة في هذا الجانب، وامتدادا لجهود التوعية بحقوق ضيوف الرحمن أتاحت وزارة الحج السعودية عبر موقعها الإلكتروني دليل التوعية القانونية ب14 لغة بما يسهم ويسهل وصول الحجاج والمعتمرين إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم والأنظمة والتعليمات ذات الصلة برحلتهم. تستضيف المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج 2026 بمشاركة نخبة من صناع القرار والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. يهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث المبادرات والحلول لتطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن من خلال برنامج علمي ومعرفي ومعرض دولي وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إلى جانب منصات لتوقيع الاتفاقيات والشراكات. ويركز المؤتمر على دعم الابتكار ورفع جودة الخدمات واستدامتها بما يعزز الجهود الرامية إلى الارتقاء بتجربة حجاج بيت الله الحرم. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعبكم فريد.

0: إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ منصور شام الدمنهوري تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الزمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: كيف يعزز الشباب ثقتهم بأنفسهم ويعتزوا بالهوية في زمن العولمة الثقافية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحقيقة دكتور علاء، احنا نقدر نقول النهاردة ان احنا بنعيش اليوم في قرية كونية واحدة، حوالينا عولمة ثقافية زي ما حضرتك قلت، بتفرض أنماط موحدة من السلوك والمظهر وحتى طريقة التفكير، وده بيجعل شبابنا وفتياتنا الذين يتمسكون بهويتهم بيشعرون أحيانا بالاغتراب أو بالرجعية كما يصفهم البعض. يعني بيحاول البعض تصويرها نفسيا، بيحسوا بغربة في وسط هذا الأنماط الغريبة اللي حوالينا. نقدر نقول لو رجعنا إلى هويتنا أن الهوية هي العمود الفقري للشخصية الحقيقية. إذا تخلخل هذا العمود أو هذا العمود الفقري، بيقع شبابنا في تبعية في فخ التبعية النفسية، بسميه فخ التبعية النفسية لأنه بيستمد قيمته وثقته بنفسه من رضا الآخرين. طول ما الآخرين راضين عني أنا واثق في نفسي، لو تخلى الآخرين عن رضاهم عني أبقى أنا هنا إيه، ضعت يعني من وجهة نظر برضو بعض الشباب للأسف. وده يعتبر تقليد أعمى للغرب، ولكن مهم قوي ان شبابنا يعرفوا ازاي قيمة تعزيز الثقة بالنفس، انه بيبدأ من الادراك بان الاختلاف والتميز هو الاصل، هذا الكون قائم على الاختلاف. احنا لو كلنا شكل واحد وكلنا لبس واحد وكلنا منهج واحد في كل حاجة، فقد الكون طبيعته او سمة اصيلة من سماته، وهي التميز والاختلاف. التميز والاختلاف هو الاصل، لكن التماهي والذوبان في الاخر ده شيء مرفوض تماما. ولكي يعتز شبابنا بهويتهم، عليهم أن يتوقفوا عن حاجة اسمها الاستهلاك المعرفي السلبي. بستهلك كل حاجة بتتقدم لي وبجربها وبحبها وبلبسها وبشربها وباكلها، كل حاجة بتتقدم لي باخدها واستعملها واستهلكها بشكل سلبي. مش فاهمة إيه ده؟
1: يعني حضرتك تقصدي عدم استهلاك، بل نبادر بالإنتاج المعرفي. يعني بدلا ما نستهلك معارف ونأخذ معارف من الخارج، لابد أن نكون مشاركين في هذه الثورة المعرفية.
2: وهذا لن يحدث إلا لو كل شبابنا رجعوا إلى القراءة الواعية عن تاريخهم ودينهم وجذورهم الثقافية. الثقة لا تولد من فراغ. أنا علشان أولادنا يثقوا في أنفسهم لازم يرجعوا لجذورهم الحقيقية، يعرفوا إيه قيمة تاريخهم، إيه قيمة ثقافتهم اللي كانت في يوم من الأيام هي أصل العلم والثقافة في حتى المجتمعات الغربية الآن. هم ثقافتهم مبنية أصلا على علومنا إحنا في الأول.
1: يعني إحنا في حقبة من حقب الزمان الماضية كنا مصدرين للمعرفة، والآخر كان متلقي وكان مستهلك لمعارفنا.
2: احنا أصل يعني الثقافة الإسلامية والعربية الحقيقة بتحمل في طياتها أرقى معاني الإنسانية، أرقى معاني العلوم زي التكافل، العدالة، العمق النفسي. لو ولادنا أدركوا ده ووصلوا له، هيتحول شعورهم من الدفاع والضعف إلى والاستهلاك إلى الاعتزاز، إلى الافتخار، إلى البناء على هذه الحضارة، الاعتزاز بالهوية. وده لا يعني الانغلاق أبدا عن العالم، يعني مش أبص لنفسي وانغلق عن بقية العالم، لا، بل يعني أن نقف على أرض صلبة. إحنا واقفين على أرض صلبة بنمتلك جذور عميقة، ثم بعد ذلك نفتح نوافذنا لكل رياح التطور والعلوم الحديثة، ولكن بدون أن تقتلعنا هذه الرياح من مكاننا الأصلي. أولادنا وبناتنا، أنتم لستم في حاجة لتبني قيم الآخرين علشان تكونوا متحضرين. تحضرنا يبدأ من احترامنا لذواتنا ولأمتنا ولتاريخنا وجذورنا الحقيقية.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ شيخي محمود خليل الحصري تلا علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم، موافقاً لسنة سيدنا رسول الله. ولقد ورد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. قال النبي: لا أجر له. فأعاد عليه ثلاثا، ومع كل مرة يقول النبي: لا أجر له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

0: حبك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآيات. أيها الإخوة والأخوات، كان هم المسلمين هو أن يؤمن اليهود بخاصة، لأنهم مؤمنون بالوحي والبعث جملة. والسياق هنا ينكر على المسلمين طمعهم في غير مطمع. كيف تطمعون في إيمانهم وهذه هي صحيفة سوابقهم؟ أما علماءهم فقد حرفوا الوحي اجتراء على الله سبحانه، وأما عامتهم فقد تصوروا الكتاب أمانية تزين لهم النجاة من النار. وإذا كان خاصتهم مضلين وكان عامتهم ضالين، إذن فقد فسد رأس السمكة وجسدها. وإذا خربت أجهزة الاستقبال هكذا، فكيف تطمعون في إيمان غير واقع ولا متوقع؟ ثم لقد أضافوا إلى كتمان الحق رذيلة النفاق، فلعبوا على الحبال متجاهلين أن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم، وسوف تكون نهاياتهم الويل والسبور لا كما يشتهون جزاء افترائهم. والذي كان منه أن النار ولو فرض ودخلوها فسوف يكونون الأطفال المدللين فيها، فهي أيام تعد على الأصابع. ثم هو المس الخفيف، لأنهم الشعب المختار فلا تصهرهم النار. وقد جهلوا سنة الله تعالى، وهي أن المجرمين هم أصحاب النار، أصحابها الملازمون لها وليسوا ضيوفها الراحلين. أما الجنة فهي لأصحابها من المؤمنين أبدا. وفي الوقت الذي قد يتبجح فيه الباطل على هتاف الجماهير المخدوعة حتى تنشق الحناجر وتحمر الأكف، فإن الحق يلاحقه فيدمغه بماضيه الأسود وما حفل به من تمرد وغدر. فقد نقضوا الميثاق الذي وثقهم الله تعالى به، فلم يوحدوه ولم يحسنوا إلى عياله، فلم يتحملوا تكاليف الإيمان، ولكنهم هربوا حين أعشاهم ضياء الحق. إلا قليلا منهم أقامهم الله تعالى حجة عليهم. ويعني ذلك أن ناسا من دمكم ولحمكم آمنوا، فكيف بكم لم تؤمنوا؟ وما أكثر المواثيق التي نقضتموها، وأيضا ما أغزر الدماء التي سفكتموها ظلما متعاونين مع أعدائكم على إخراج بني جنسكم مدفوعين بالهوى المتقلب. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تطيعون في أهون الأمور وهو الفداء، ثم تعصون في أخطرها فتقتلون وتخرجون. والحق كل لا يتجزأ، إنما مصيركم إلى النار. وهنا ندرك من طبيعة القوم تفريق أنفسهم، فكل فرقة مع حزب، وإذا فهم الكاسبون أبدا. وذلك شأن طلاب الدنيا، ومن شأن معرفته مواجهته بالذكاء الذي يفوت أغراضه. ولنا في قصة موسى وعيسى عليهما السلام عظات ينبغي استيعابها، ومن هذه الدروس قتل الأنبياء لأنهم غير منسجمين مع الحق الذي جاءوا به، ثم يقولون للرسول قلوبنا غلف، في محاولة يؤيسون بها من إيمانهم الذي بدا مستحيلا. ولقد كان لهم في نقض العهود مواقف لا تنسى، حسدا من عند أنفسهم. إن القوم أعداء أنفسهم، فقد جاءهم كتاب مصدق لما معهم، وقد كانوا من قبل يتوقعونه، فلما جاءهم وعرفوا كفروا به. إنه الحقد وليس التعقل، فلا عقل هناك، بدليل أنهم يدعون إلى ما أنزل الله ولكنهم يصرون على الإعراض استمساكا بتقاليدهم، تلك التقاليد العفنة والتي تبيح دماء الأنبياء الذين جاءوهم بأسباب الحياة، وصدق القائل: أريد حياته ويريد قتلي. وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أت

Anna.

الطريقه

قوم استكبرتم استكبرتم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإسلام والإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، يا من يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن عظمت، ويجيب الدعوات وإن ثقلت، نسألك صبرا لا ينفد، وقلبا لا ييأس، وجبرا لا ينكسر. اللهم هون علينا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق.

0: قدم الشيخ عبد الرازق الجندالي هذا الابتهال. 24:21 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود عبد الحكم يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أرضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد أذن الشيخ محمود عبد الحكم بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب في 7:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قم وأمرت أن أكون من المؤمنين.

بعباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ أحمد محمد عامر تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما الأدعية المستحبة بعد الوضوء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك عدة أدعية صحيحة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسن قولها بعد الفراغ من الوضوء، منها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ويقول أيضا بعد ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 49 وحتى 51 من سورة آل عمران، وفي هذه الآيات خلاصة النتائج التي ينبغي أن تؤخذ من الآيات السابقة، وفيها أيضا توجيه حكيم لعباد الله المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن طاعة الكفار، لأن الكفر والإيمان نقيضان لا يجتمعان، والنداء متوجه ابتداء للمؤمنين المجاهدين الذين حضروا غزوة أحد وسمعوا ما سمعوا من أراجيف، إلا أنه يندرج تحت مضمونه كل مؤمن في كل زمان وفي كل مكان، لأن الكافرين في كل العصور لا يريدون بالمؤمنين إلا خبالا، ولا يتمنون لهم إلا الشرور والمصائب. ثم بين سبحانه النتيجة السيئة التي تترتب على طاعة المؤمنين لأعدائهم، فقال: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أي إن تطيعوهم يرجعوكم إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام من ضلال وكفران، أو يردوكم إلى الحالة التي كنتم عليها قبل مشروعية الجهاد، وهي حالة الضعف والهوان التي رفعها الله تعالى عنكم بأن أذن لكم في مقاتلة أعدائكم الذين أخرجوكم من دياركم بغير حق لأنكم تقولون ربنا الله. وقوله سبحانه فتنقلبوا خاسرين، أي فترجعوا خاسرين لخيري الدنيا والآخرة. أما خسران الدنيا فبسبب انقيادكم لهم واستسلامكم لمطالبهم، وأما خسران الآخرة فبسبب ترككم لوصايا دينكم ومخالفتكم لأوامر خالقكم ولتوجيهات رسولكم صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن الآية الكريمة قد نهت المؤمنين عن طاعة الكافرين، ثم بينت لهم نتيجتين سيئتين تترتبان على هذه الطاعة، وهما الرجوع إلى الضلال بعد الهدى والخسران في الدنيا والآخرة. ثم أمرهم سبحانه بطاعته وبالاعتماد عليه فقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والمعنى: إني أنهاكم أيها المؤمنون عن طاعة الكافرين، لأنهم ليسوا أولياء لكم فتطيعوهم، بل الله تعالى هو وليكم ومعينكم وهو خير الناصرين، لأنه هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بشرهم سبحانه بأنه سيلقي الخوف والفزع في قلوب أعدائهم، فقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والرعب هو الخوف والفزع، والسلطان الحجة والبرهان، وسميت الحجة سلطانا لقوتها ونفوذها. والمعنى: سنملأ قلوب الكافرين خوفا وفزعا بسبب إشراكهم مع الله تعالى آلهة أخرى لم ينزل الله بها حجة، والمراد أنه لا حجة لهم حتى ينزلها. فالآية الكريمة قد بشرت المؤمنين بأن الله تعالى سيلقي الرعب والفزع في قلوب أعدائهم حتى لا يتجاسر عليهم. ومن مظاهر الرعب التي ألقاها الله تعالى في قلوب المشركين أنهم بعد أن انتصروا على المسلمين في غزوة أحد كان في قدرتهم أن يوغلوا في مهاجمتهم وقتالهم، إلا أن الرعب صدهم عن ذلك. ولقد حاولوا وهم في طريقهم إلى مكة أن يعودوا لمحاربة المسلمين، إلا أن الخوف داخل قلوبهم وجعل أحد زعمائهم وهو صفوان بن أمية يقول لهم: يا أهل مكة، لا ترجعوا لقتال القوم، فإني أرى أنه سيكون للقوم قتال سوى الذي كان بينكم وبينهم قبل ذلك. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة ببيان سوء عاقبة هؤلاء الكافرين فقال: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والمأوى اسم مكان، وهو المكان الذي يرجع إليه الشخص ويعود إليه. والمثوى اسم مكان أيضا، يقال ثوى فلان بالمكان، أي أطال الإقامة به والنزول فيه. والمعنى أن هؤلاء الكافرين سيلقي الخالق الرعب والفزع في قلوبهم حتى لا يتجاسروا عليكم أيها المؤمنون، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالمكان الذي يأوون إليه ويستقرون فيه هو النار وبئس القرار. وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد نهت المؤمنين عن طاعة الكافرين، وبينت لهم النتائج السيئة التي تترتب على طاعتهم، ثم دعتهم إلى الاعتصام بدين الله، وبشرتهم بسوء عاقبة أعدائهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية العاشرة من سورة الصف حتى ختام سورة التحريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

0: Sadakallahu al-azim.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من صور الصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم. اللقاء التالي في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 15:13. مستمعينا، نحييكم في مستهل لقائنا معكم. موعد جديد من مواعيد الوفاء، وفاء الإذاعة لمستمعيها ووفاء المستمعين لأثير ألفوه وصوت عرفوه ورسالة طالما حملت إليهم الكلمة الهادية والمعنى الهادف. ها نحن معكم في هذه الفترة التي تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى، لا لنملأ وقتا يمضي، ولكن لنصنع من الوقت أثرا يبقى. فالأعمار ساعات، والسعيد من جعل ساعاته شاهدة له لا عليه. مستمعين الأحباب، ما أحوج كل منا في زحام الحياة إلى كلمة ترد إليه سكينته، وإلى معنى يرد إليه رشده، وإلى صوت يأخذ بيده من ضجيج الدنيا إلى فسحة التأمل. من هنا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، كان الأثير رسالة، وكانت الكلمة أمانة، وكان حسن الإصغاء أدبا، وحسن القول صدقا، وحسن الاختيار وفاء لمن وثقوا بصوت إذاعتهم. مرحبا بكم مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بقلوبكم التي تعرف للإذاعة قدرها، وبآذانكم التي تحسن الإصغاء. نسعد بصحبة لا نعدها عابرة على موجات الأثير، بل نعدها عهدا متجددا من الأنس والوفاء. نأتيكم أيها الأحباب في بداية كل فترة، وفي جعبتنا من القول ما نرجو أن يطيب به السمع، ومن المعاني ما نرجو أن يستقر في القلب، ومن الفقرات ما نرجو أن يكون لكم فيها نفع وبركة. فكونوا معنا إخوة الإيمان، فرب لحظة قصيرة يفتح الله فيها بابا من خير، ورب كلمة عابرة توقظ في النفس همة، ورب معنى يقال في وقته فيكون أثبت من خطبة وأبقى من كتاب. نحييكم عبر فترتنا هذه، معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. وفي الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور كمال نصر الدين. دائما إخوة الإيمان، ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالإخلاص والقبول.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

قليلا ما تشكرون.

0: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقرة عيوننا رسول الله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيبي، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلبه الشريف عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه يا رب العالمين. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن تنقية النفس من ظلماتها سبيل إلى اختراق الحجب إلى عالم الملأ الأعلى. تنقية النفس مع الله. النفس كلما نقت صفت، وكلما صفت ارتقت، وكلما ارتقت اشتاقت، وكلما اشتاقت ذاقت، وكلما ذاقت تاقت، وكلما تاقت هامت، وكلما هامت ذابت، وكلما ذابت غابت عنها في نور سيدنا رسول الله، وكلما غابت محيت صفاتها، وكلما محيت صفاتها ثبتت، وكلما ثبتت فنيت، وإذا فنيت بقيت. فالفناء عن الخلائق بقاء مع الله، وكلما بقيت رأت. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها القلوب الحاضرة على أبواب ذكر الله، إن حرارة تنقية الأنفس تذيب جليد الذنوب، تبدد الظلام. النفس الأمارة بالسوء تلك النفس التي تدفع المرأة لينكب على وجهه في المعصية، تأمر بالشهوات، تأمر بالسيئات، تأمر بالجهل، تأمر بالبخل، تأمر بالغفلة، تغيبك عن ذكر الله، تجرك إلى الشيطان. عش مع الله حتى تكسر حجب هذه النفس، فترقى مع الله، فتستيقظ ويستيقظ ضميرك وتندم بالتوبة، حتى ترقى إلى أعلى المنازل، حتى ترقى إلى رتب النور بالنفس الكاملة. إن تنقية النفس في تطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل أساس الفلاح والترقي الروحي للوصول إلى مرتبة الإحسان وطمأنينة القلب. يا أيتها القلوب الحاضرة على أبواب ذكر الله، عليك بالتخلية، فالتخلية بداية التحلية، والتحلية نقطة انطلاق إلى الذوق، والتخلية تخلية القلب من الأمراض والعلل التي تمزق أواصر المجتمعات والبيوت وتعكر صفو العلاقات. تنقية القلب من الحسد والكبر وحب الدنيا، وتحليته بصفات الكمال، بالإخلاص، بالصبر، بالتوكل، بالمجاهدة. يا أيها المؤمنون، عليكم بالمناجاة، عليكم بالعبادات، عليكم بتلاوة الواردات، عليكم بالذكر والمناجاة لله في الخلوات، أعظم علاج يبدد ظلمة النفس، ففيها الإلحاح بطلب صلاح القلب، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ومن دواعي القرب من الله وتنقية النفس مع الله تطهير الباطن من الأسقام التي تحجب القلب عن نور الله تعالى. علينا بمجاهدة النفس، وكما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما ورد: المجاهد من جاهد نفسه. علينا بتبديد الشهوات، فالشهوة مادة كل فتنة ومنبع كل فساد، وهي بذرة شجرة الحيوانية وثمرتها، وهي أصل حبائل الشيطان، وهي الدركة السفلى من صفات النفس. وبالإيمان يرجع الإنسان من الشهوة وهي أسفل سافلين إلى أعلى العلا، إلى أعلى عليين، إلى العفة، إلى الزهد، إلى الترقي، إلى التوقي. نسأل الله تعالى أن يضيء جوانحنا بنور السراج صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يخلصنا منا حتى نبقى به سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، لقد حث الإسلام على العلم ورغب في التعلم والتزود من العلم، ودعا إلى ما يوسع المدارك ويزيد في ثقافة الإنسان وينفعه في دينه ودنياه، وهذا ينطبق على العلم النافع والثقافة المفيدة المبنية على رحمات الله، يفتح برحمته من الأفكار والإبداعات على من يشاء، تحقيقا لقوله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان فضل العلم في الإسلام. جاء فيه: لقد اعتبر الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، واعتبر حسن توظيفه وسيلة لبناء الحضارة المثلى، لأن الإسلام يريد من أتباعه نضجا في التفكير والانتقال من الاهتمام بالكم إلى الاهتمام بالكيف، كما حث الإسلام على الاستزادة في طلب العلم ودعا إلى التفتح على منافذ المعرفة والأخذ بها في شتى صورها وأيا كان مصدرها. والعلم في الإسلام لا يقتصر على العلوم الدينية فقط، بل يشتمل كل علم، يشتمل على كل علم يدفع الجهل سواء تعلق بالأمور الدينية أو الشؤون الدنيوية. فالآيات التي تحث على طلب العلم وارتياد آفاقه كثيرة في القرآن الكريم، وكذا نجد ذلك في السنة النبوية الشريفة، فلقد أمر الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالقراءة في أول سورة من القرآن الكريم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، هذه إشادة بقيمة العلم من خلال القسم العظيم من الله عز وجل بالقلم والكتابة، وهما من وسائل تدريس العلم لحفظه ونشره بين الناس، كما أن هذا القسم تنبيها على ما أنعم به الله سبحانه وتعالى على الناس من خصيصة الكتابة والقراءة. يقول ابن كثير: وفي ذلك تمجيد لشأن الكاتبين ورفع من قدر أهل العلم، ففي القلم البيان كما في اللسان، وبه قوام العلوم والمعارف، والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لأجل تعليم الناس، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقد أكد القرآن الكريم ذلك، فقال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في طلب العلم، فهم حق لكافة الناس دون تفريق وتمييز. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن يوم كذا وكذا، فاجتمعن، فآتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، رواه مسلم. كما جاء أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت السيدة عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه البخاري. إخوة الإيمان، ونحن الآن في حاجة لتكثيف عملنا في القضاء على الأمية ومحاربة الجهل والخرافة، كما ندعو أبناءنا الطلاب إلى التزود بالعلم من أجل بناء الوطن وتقدمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً.

0: بهذا الابتهال للشيخ محمد عبد السلام الحسيني أتينا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الرعد يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب الأزهر الشريف ومن صفحات التاريخ نستحضر اليوم سيرة عالم جليل وفقيه مجدد، حمل هم العلم والتعليم، وآمن بأن رسالة العالم لا تقف عند حدود المعرفة، وإنما تمتد لتسهم في إصلاح المجتمع وبناء الإنسان. إنه الإمام الشيخ محمود شلتوت، أحد أبرز علماء الأزهر في العصر الحديث، وصاحب مسيرة علمية وفكرية وإصلاحية تركت أثرا واضحا في تاريخ المؤسسة الأزهرية والفكر الإسلامي. امتدت مسيرته العلمية والدعوية سنوات طويلة، تقلد خلالها العديد من المناصب، وأسهم في تطوير التعليم الأزهري ونشر الثقافة الإسلامية والدفاع عن قضايا الأمة، حتى أصبح شيخا للأزهر، وترك وراءه تراثا علميا وفكريا ما زال شاهدا على مكانته الكبيرة. ولد في 6 شوال عام 1310 من الهجرة، الموافق 23 إبريل عام 1892 من الميلاد، في قرية منية بني منصور التي تتبع مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. أيها الإخوة المؤمنون، وسنذكر قبل بداية كل حديث من أحاديثه جانبا من سيرته. أما الآن فيحدثنا عن مكانة العلم في نظر الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يخلق الإنسان في هذه الحياة ليعبث أو ليلهو، ولم يخلق ليطغى بقوته وجبروته ويستبد قويه بضعيفه، وإنما خلق وركب فيه ما ركب من قوى العلم والإدراك وآلات العمل والإنتاج، وسخر له الكون في أرضه وسمائه ومائه وهوائه لحكمة سامية تعبر عن جلال الله وجماله، وهي أن يكون خليفة في الأرض يعمرها ويعمل على إصلاحها واتساع عمرانها وإظهار أسرار الله فيها وإقرار الخير والسعادة في نواحيها، وبذلك تكون مظهرا لرحمة الله بعباده وآية من آيات قدرته وحكمته. وقد أرشد إلى هذه الحكمة كثير من آيات القرآن، منها قوله تعالى وهو يحدث عن مبدأ خلق الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. تجلت للملائكة حكمة استخلاف الإنسان في الأرض، واعترفوا له بالمكانة التي أعدت له في هذه الحياة، ومن ذلك قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ومن ذلك قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإذا كانت هذه هي مهمة الإنسان في الحياة وهي حكمة خلقه وحكمة الإنعام عليه بقوى العلم والعمل وحكمة تسخير الكون وإخضاعه له في التفكير والتصريف، فإنه لا سبيل إلى قيام الإنسان بهذه المهمة وتحقيق تلك الحكم إلا إذا تحصن بالعلم. تحصن بالعلم ليعرف الخير من الشر والنافع من الضار والمعمر من المخرب، وتحصن كذلك بالصحة ليكمل عقله ويسلم تدبيره وتتصل جهوده. فالمعرفة والصحة عنصران لا بد منهما في قيام الحياة على الوجه الذي يحقق حكمة الخالق في الخلق. وليس في الحياة شيء إلا وهو محتاج إلى العلم والصحة، متوقف عليهما، وليس فيما نعلم مقوضا لأصل السعادة وقاضيا على الهناء ومفككا لعرى التعاون ومضيعا للعزة والسلطان. مثل الجهل والمرض فهما بحق أصل البلاء ونظير الاضمحلال والفناء. ومن هنا عني الإسلام عناية كاملة بالإرشاد إلى الوسائل التي تطهر المجتمع من الجهل والتي تطهره من المرض. فهو قد حارب الجهل وتتبعه في كل وكر من أوكاره وفي كل لون من ألوانه. حارب جهل الشرك بالتوحيد وبث في النفس والآفاق دلائله ولفت الإنسان إليها وحثه على النظر والتفكير فيها ليؤمن بأن العظمة التي يخضع لها ليست لأحد سوى الله، فلا تعترضه في طريق الكمال ما ينسجه الإنسان حوله من صور العظمات الزائفة. حارب جهالة التقليد وأنكر على الإنسان أن يسلم عقله لغيره وأن يقف في عقائده ومعارفه ووسائل الحياة عندما خلفه الآباء والأجداد من الأوهام والخرافات. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: رام العلا رام العلا فسعوا في كل مكرمة

إلى هنا أيها الإخوة المؤمنون ينتهي الجزء الأول من أحاديث فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، حتى ضمن لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في حلقة قرآنية جديدة مع رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 47 بعد 100 من سورة الأنعام، وفي حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى نتعلم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 48 بعد 100 إلى الآية 50 بعد 100 من السورة المباركة. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية الحلقة ونتلقى الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون

0: لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 48 بعد 100 إلى الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد أن استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات، هيا مع فضيلة الشيخ ياسر نتعلم معه كيف نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة مع معرفة أحكام التجويد.
2: الحمد لله الذي اصطفى من عباده حملة لكتابه وجعلهم من أهله وخاصته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا من مودته، أما بعد، فقوله تعالى: سيقول

ولا حرمنا من شيء. تفخم الراء وصلا ووقفا في كلمة أشركوا، وفي كلمة أشركنا، وفي كلمة حرمنا، نظرا لأنها مفتوحة. وتمد الألف من كلمة شاء، وكذا الألف الثانية من كلمة آباؤنا، بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل. وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى: ما أشركنا، وكذا الألف التي قبل الهمزة الأولى من قوله تعالى: ولا آباؤنا، من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. وتفخم اللام في اسم الله لوقوع فتحة قبلها، وتظهر الميم الساكنة عند النون في كلمة حرمنا، وتخفى النون الساكنة عند الشين مع الغنة مرققة في قوله تعالى: من شيء. ويجوز الوقف على قوله تعالى: من شيء، من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، الكاف عند الكاف في قوله تعالى: كذلك كذب، حكمها الإظهار من قبيل المتماثلين الكبير. وتخفى النون الساكنة عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى: من قبلهم، وتقلقل الباء في كلمة قبلهم، وتظهر الميم الساكنة عند الحاء في قوله تعالى: قبلهم حتى. ويجوز الوقف على كلمة بأسنا من قبيل الوقف الحسن.

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. اللام في كلمة قل تسمى لام الفعل، وقد وقعت قبل الهاء هنا فحكمها الإظهار. واللام في كلمة هل تسمى لام الحرف، وقد وقعت هنا قبل العين فحكمها الإظهار أيضا. واللام في كلمة علم تسمى لام الاسم، وحكمها الإظهار مطلقا. وتخفى النون الساكنة عند الدال مع الغنة مرققة في كلمة عندكم، وتظهر النون الساكنة عند العين في قوله تعالى من علم، ويجوز الوقف على قوله تعالى فتخرجوه لنا من قبيل الوقف الحسن.

إخفاء حقيقي للنون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى إن تتبعون وفي كلمة أنتم، بينما تظهر عند الهمزة في قوله تعالى وإن أنتم، وتغن النون المشتركة

يرسون. قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، يجوز الوقف على كلمة البالغة من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، لا يخفى نوع المد ومقداره في كلمة شاء، وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى: لهداكم أجمعين، وتقلقل الجيم في كلمة أجمعين وصلا ووقفا لسكونها في الحالين، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة أجمعين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: قل هلم

هذا لام الفعل في كلمة قل حكمها الإظهار عند الهاء، والميم المشددة في كلمة هلم، وكذا النون المشددة من كلمة أن حكمها الغنة بمقدار حركتين، والألف في كلمة شهداءكم تمد من قبيل المد المتصل، ويجوز الوقف على كلمة هذا من قبيل الوقف الحسن، هكذا.

قوله تعالى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، تقلقل الدال من كلمة تشهد وصلا ووقفا، ويجوز الوقف على كلمة معهم من قبيل الوقف الحسن هكذا: فإن شهدوا فلا تشهد معهم.

بالآخرة وهم بربهم يعدلون. تخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى وهم بربهم، بينما تظهر عند الياء في قوله تعالى بربهم يعدلون، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يعدلون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك.

0: فوسترك في الدنيا وفي الآخرة أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض هو المال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يوفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. والمزعة أي القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير، السؤال الأخير في المسابقة، هدى السيد عبد السلام السيد العدل من محافظة شمال سيناء. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نستمع لقرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. وإذاعة القرآن تحيي على مدى اليوم والليلة ذكرى وفاة الشيخ محمود عبد الحكم الذي ولد في الأول من شهر فبراير من عام 1915 بقرية الكرنك التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا. حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره بكتاب القرية قبل أن يرسله والده إلى المعهد الأحمدي بطنطا حيث تلقى دروس التجويد والقراءات. انتقل بعد ذلك الشيخ محمود عبد الحكم إلى الأزهر الشريف وتعلم من علمائه الكبار لمدة عامين. شارك مع كبار القراء أمثال الشيخ محمد رفعت وعلي محمود ومحمد الصيفي وغيرهم في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم، ثم اختير أمينا للصندوق. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية عام 44. ظل قارئا للسورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها حتى آخر حياته، حيث ظل 40 عاما يفيض بنور تلاوة كتاب الله الكريم على العالم من خلال الإذاعات الإسلامية والعربية. شارك الشيخ محمود عبد الحكم في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 13 من شهر سبتمبر من عام 1982 رحل عنا الشيخ محمود عبد الحكم بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يشفع فيه وفينا كتابه الكريم ورسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن تسجيلات القارئ شيخ محمود عبد الحكم نستمع لقرآن المغرب لما تيسر له من أول سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وكذلك نجزي المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة القصص تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم. أذعنا له هذه التلاوة بمناسبة ذكراه، حيث توفي رحمه الله تعالى في مثل هذا اليوم 13 من شهر سبتمبر من عام 1982. رحم الله الشيخ محمود عبد الحكم رحمة واسعة، وجزاه خيرا عما قدمه في خدمة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:03 موعد أذان المغرب.

Hello, Arnold.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله في 8:21. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النساء، يتلو علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة النساء تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع المدني بصوت الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة البقرة. نستمع بداية إلى التقدمة بصوت الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 24 بعد 100 إلى الآية 78 بعد 100 برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ قالون كلمة واتخذوا بفتح الخاء على الخبر، فتصير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ووصى بها إبراهيم. قرأ قالون كلمة ووصى بهمزة مفتوحة بين الواوين وإسكان الثانية وتخفيف الصاد، وهو متعدى بالهمزة وموافق للمصحف المدني، فتصير وأوصى بها. أم كنتم شهداء إذ حضر. قرأ قالون كلمتي شهداء إذ بتسهيل الهمزة الثانية تخفيفا، فتصير شهداء إذ. وما أوتي النبيون. قرأ قالون كلمة والنبيون بتخفيف الياء ساكنة وهمز بعدها تبعا للأصل لأنه من الخبر. أم تقولون إن إبراهيم. قرأ قالون كلمة تقولون بالغيب، ويكون المخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء اليهود والنصارى، فتصير أم يقولون. قل أأنتم أعلم أم الله. قرأ قالون كلمة أأنتم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع إدخال ألف بين الهمزتين، فتصير قل أهنتم جمعا بين اللغات. يشاء إلى. قرأ قالون كلمتي يشاء إلى بتغيير الهمزة الثانية واوا مكسورة، فتصير يشاء ولا، أو بتسهيلها بين وهي كذلك في لغة العرب. ولو يرى الذين ظلموا. قرأ قالون كلمة يرى بتاء الخطاب، والمخاطب هو السامع أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين مفعول به، فتصير ولو ترى الذين ظلموا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ قالون كلمة خطوات بإسكان الطاء في بعض لغات العرب، فتصير ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن اضطر. قرأ قالون كلمتي فمن اضطر بضم النون لضم ثالث الفعل، فتصير هكذا فمن اضطر. ليس البر أن. قرأ قالون كلمة البر برفع الراء على أنه اسم ليس، إذ الأصل أن يلي الفعل مرفوعه قبل منصوبه، ولكن البر من. قرأ قالون في الموضعين ولكن بتخفيف نون ولكن مع كسرها وصلا، وبرفع البر على الابتداء، فتصير في الموضعين ولكن البر هذا. وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آياتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

آياتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله،

البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

0: ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم.
1: برواية قالون عن نافع المدني رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: نحن اليوم مع الآية 89 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول الله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة وقف واحد على أو قوم صالح من قوله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو مطلقا أو متجاذبا، والمتجاذب هو الوقف الجائز. وقال الإمام النحاس: أو قوم صالح تمام عند أبي حاتم. والراجح في نظري والله أعلم أنه وقف متجاذب أي جائز. وتوضيح ذلك: يخاطب شعيب عليه السلام قومه قائلا: يا قوم لا يحملنكم عداوتكم لي على افتراء الكذب علي وعلى التمادي في عصياني ومحاربتي، فإن ذلك سيؤدي بكم إلى أن يصيبكم العذاب الذي أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وفي تكرار النداء تنبيه على أهمية الكلام الملقى بعده، وتشويق للعناية بمضمونه. وأوثر التعبير بالفعل المضارع لا يجرمنكم لدلالته على تصوير حرص المناوئين على اكتساب الشقاق، وللإيماء إلى أن هذا الفعل متجدد، فليس يخلو زمان أو مكان من أناس أمثال قوم شعيب يكذبون دعوة الله تعالى ويجعلون الشقاق سببا للإعراض والصد عن دين الله تعالى. وورد فعل الجر مؤكدا بنون التوكيد المثقلة في قوله تعالى: لا يجرمنكم شقاقي. والتوكيد هنا دال على إصرارهم على المشاقة والعداوة. وآية ذلك أن العذاب قد أصابهم مثلما أصاب مكذب الرسل قبلهم، وذلك بالخزي والاستئصال، كما أنه دال على إصرار شعيب عليه السلام على نهيهم عن غيهم.
3: نعم دكتور عبد الكريم، وما نوع الواو في قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد، وأثرها على حكم الوقف؟
4: والواو في قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد إما أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة تذكير لهم بأقرب المهلكين إليهم، وهذا الوجه وهو وجه الاستئناف يجوز الوقف على قوله تعالى أو قوم صالح، والابتداء بقوله عز وجل وما قوم لوط منكم ببعيد، أي إذا كنتم لم تتعظوا بما أصاب قوم نوح من غرق وبما أصاب قوم هود من ريح دمرتهم وبما أصاب قوم صالح من صيحة أهلكتهم، فاتعظوا بما أصاب قوم لوط من عذاب جعل أعلى مساكنهم أسفلها وهم ليسوا بعيدين عنكم لا في الزمان ولا في المكان. قال الشيخ الفاضل الطاهر بن عاشور والمراد بالبعد في قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد بعد الزمان والمكان والنسب، والقصد من هذه الجملة تهديدهم ووعيدهم، فكأنه قال وما إيقاع عذابنا بقوم لوط وهلاكهم بسبب عصيانهم وارتكابهم المبيقات ببعيد فلا تكونوا مثلهم. هذا هو المصوغ للوقف.
3: نعم، هل هناك مصوغات أخرى للوقف على جملة أو قوم صالح؟
4: ومن مصوغات الوقف أيضا على قوله تعالى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، الابتداء بعده بماء النافية، إذ إن النفي ضابط من ضوابط الوقف قبله. ونرى أن الإمام أبا حاتم حكم على درجة هذا الوقف بالتمام، أي وقف تام، وله وجهه وهو اختلاف التعبيرين أو اختلاف التعبير عن قوم لوط، فإنه لم يذكر الأقوام التي أهلكها من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح عليهم السلام في مشاكلة مناسبة بين هؤلاء مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، لذلك عمد إلى قوم لوط فأثبت قربهم بنفي بعدهم وتغيير الأسلوب معهم تعظيما للتهويل والتفخيم، فقال وما قوم لوط منكم ببعيد، أي بسبب قبح أعمالهم وسوء حالهم ووبالهم، ففيه تلويح بقرب نزول العذاب فيهم وهو من باب ضرب المثل بمصيرهم، ولأن قصتهم أقرب القصص عهدا بقصة قوم شعيب. وفي الجملة تغيير لأسلوب التحذير بتلك الأقوام الهالكة، لذا ارتأى أبو حاتم تمام الوقف، وأيضا على اعتبار أن جملة وما قوم لوط منكم ببعيد اعتراضية.
3: نعم، نأتي إلى ما يسوغ الوصل بين الجملتين عند من لم يستحسن الوقف.
4: أما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد حالية من ضمير النصب المتصل بالفعل يصيبكم، فالجملة بعدها في موقع الحال وفيه مناسبة

0: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النجم يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قوم نوح من قبل

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من آيات سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحانك يا ربنا يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء. مستمعينا، يا من أقبل علينا وعليكم ساعات المساء، هذا وقت تطوى فيه صحائف يوم مضى وتفتح فيه أبواب الرجاء. كم من إنسان بدأ نهاره معنا ثم غاب عن أعيننا قبل أن يبلغ المساء، وكم من قلب كان عامرا بالأماني فأدركه الأجل قبل أن يدرك ما يتمنى. فيا أخي المستمع الكريم، أنصح نفسي وإياك، إذا سمعت نداء العشاء فلا تسمعه بأذنك وحدها، بل اسمعه بقلبك، فإنه نداء إلى الصلاة، والصلاة نداء إلى الفلاح، والفلاح أعظم ما يرجوه السائرون إلى الله. العشاء يا أخي خاتمة صلوات النهار، وكأنها تقول للعبد: اختم يومك بالوقوف بين يدي الله كما بدأته بوقوفك بين يدي الله. اجعل آخر عهدك من عمل اليوم سجدة تسجدها بين يدي مولاك.

إذا أذن المؤذن يا أخي فأقبل على ربك إقبال من عرف أن الدنيا مهما طالت قصيرة، وأن العمر مهما امتد معدود، وأن أجمل ما يلقى به العبد ربه قلب عامر بذكره وجبهة عرفت طريقها إلى السجود.

كنا مع صوت الشيخ نصر الدين طوبار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا الآن 8:21 دقيقة موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، ورفع الأذان بصوت الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، يؤذن للصلاة الفجر غدا إن شاء الله في 5:11، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله في 6:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:26. منذ 8 بدأت فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما نسأل الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إخوة الإيمان، على مدى نصف الساعة ومن سورتي ياسين والصافات يتلو علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

vivo. أَفَلَا يَشْكُرُونَ.

قل نعم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي ياسين والصافات، تلا علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: لا تحقرن من المعروف شيئا. قد يكون العمل صغيرا في أعيننا، ولكنه يعظم عند الله بإخلاص صاحبه وبما يتركه من أثر جميل في حياة الآخرين. ضيفنا الكريم، لماذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن احتقار أي عمل من أعمال المعروف؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأيها المستمع الكريم، ربما لم تملك مالا كثيرا لتتصدق به، وربما لم تستطع أن تحل مشكلة إنسان، وربما لا تملك منصبا تغير به حياة الناس، ولكنك تملك ابتسامة، وتملك كلمة، وتملك دعاء، وتملك يدا ترفع بها أذى من الطريق، وتملك قلبا يستطيع أن يرحم، وربما كلمة قلتها في ثوان عاش بها إنسان سنوات، وربما ابتسامة لم تلتفت أنت إليها كانت لإنسان منكسر رسالة تقول له ما زال في الدنيا خير. ومن هنا جاءت وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لذلك نهانا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام عن احتقار أي عمل، لأننا نحن البشر نقيس الأعمال أحيانا بحجمها، والله تعالى ينظر إلى القلوب والمقاصد والآثار. ننظر إلى كم دفع أو كم أنفق أو كم بنى أو كم تكلم، أما عند الله تعالى فربما كانت الذرة في ميزان الإخلاص أثقل من أعمال كثيرة. ولذلك قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما أدق هذا التعبير، لم يقل من يعمل عملا عظيما يره، بل قال مثقال ذرة. وقد بيّن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية أن العمل الدقيق الذي يظنه العبد ضئيلا لا يضيع عند الله، بل يجده العبد في جزائه. فإياك أن تقول: وماذا ستفعل هذه الكلمة؟ وماذا ستفعل هذه الجنيهات؟ وماذا ستفعل هذه الابتسامة؟ وماذا سيغير أن أسأل عن إنسان؟ أنت لا تعلم ما الذي سيفعله الله بمعروف صغير خرج من قلب صادق. ربما المعروف عندك صغير، ولكنه عند صاحبه كبير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا شديد البلاغة، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مجرد وجه طلق، لا مال ولا هدية ولا خطبة، ابتسامة فقط. لماذا؟ لأن المؤمن لا يعرف ما يحمله الإنسان الذي أمامه من أوجاع. لعله خرج من بيته بعد مشكلة، لعله فقد عزيزا، لعله مثقل بالديون، لعله يخفي مرضا، لعله يبتسم للناس ويبكي وحده، فيلقاك فتلقي عليه السلام وتبتسم، فتكون ابتسامتك نافذة نور في يوم مظلم. ومن عجيب التربية النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط النجاة من النار بأصغر ما يستطيع الإنسان، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى نصف تمرة لا تقل ماذا تساوي. فإن لم تجد فكلمة طيبة، وهذا المعنى ثابت في الصحيح. فالإسلام لا يريد من الفقير أن يقول لا أستطيع أن أكون من أهل الخير. أبواب الخير ليست حكرا على الأغنياء، إن لم تملك مالا فاملك خلقا، وإن لم تستطع أن تطعم جائعا فلا تجرح، وإن لم تستطع أن تقضي دين مدين فادع له، وإن لم تستطع أن تحمل حمل إنسان فلا تزد عليه حملا جديدا. ومن هنا نفهم أن من المعروف أشياء لا تكلفك شيئا، أن تستر إنسانا فهذا معروف، أن تكف لسانك عن إهانة إنسان فهذا معروف، أن تفسح له في المجلس فهذا معروف، أن ترشد تائها، أن تدل إنسانا على عمل، أن ترفع شيئا يؤذي المارة، أن تتصل بمريض، أن تقول لمحسن جزاك الله خيرا، كل هذا معروف، أن تسأل إنسانا غاب أين أنت وافتقدناك، هذا معروف. فلا تحقر خيرا تستطيعه، ولا تستصغر أذى تستطيع أن تتركه.
7: ضيفنا الكريم، ما صور المعروف البسيط التي نحتاج إلى إحيائها في واقعنا؟
6: نعم، صور المعروف البسيطة كثيرة جدا، فأولها الكلمة الطيبة، فقد تكون أرخص شيء عند قائلها وأغلى شيء عند سامعها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة من الخير الذي يتقرب به إلى الله، حتى قرنها بالصدقة في أحاديثه. ومن المعروف أن تسأل عمن غاب، ليس كل غائب مشغولا، بعض الغائبين ينتظرون من يسأل أين أنت. ومن المعروف أن تعين كبيرا في السن، أن تمشي معه خطوتين، أن تفتح له بابا، أن تقدمه في صف، أن تصبر على بطء حركته. ومن المعروف أن تحفظ كرامة المحتاج، لا تجعل عطاءك كسرا له، أعطه واستره، وإن لم تملك فقل له كلاما طيبا. ومن المعروف أن تصلح بين اثنين، ومن المعروف أن تحمل عن إنسان شيئا يثقل عليه، ومن المعروف أن تدل الناس على الخير، ومن المعروف أن تحذف رسالة تسيء إلى إنسان بدل أن ترسلها. نعم، قد يكون المعروف اليوم ألا تضغط زر إرسال، أن ترى فضيحة فتسترها، أن ترى خطأ فلا تجعله تسلية للناس. ومن المعروف كذلك أن تشكر من يخدمك، عامل النظافة، السائق، الموظف، البائع، من قدم لك خدمة فقل له جزاك الله خيرا، فربما الناس يرون ما يقوم به هؤلاء ولا يرونهم هم، فكن أنت ممن يرى الإنسان قبل الخدمة.
7: فضيلة الدكتور، كيف نربي أنفسنا على ألا يمر يوم دون معروف؟
6: نعم، نحتاج إلى قاعدة بسيطة، فلا تنم كل يوم حتى تسأل نفسك ما الخير الذي مر بي من خلال هذا اليوم إلى إنسان آخر. لا يلزم أن يكون شيئا كبيرا، ربما اتصال بأمك، ربما ابتسامة في وجه زوجتك، ربما حضن لابنك، ربما مكالمة لصديق مريض، ربما دعاء لإنسان لا يعلم أنك تدعو له، ربما ترك خصومة، ربما مسح دمعة، ربما تجاوز عن ذلة. ونحتاج أحيانا إلى أن نخفي بعض المعروف، فلا يلزم أن يعرف الناس كل ما تفعل، فبعض الخير جماله أن يبقى سرا بينك وبين الله. ونحتاج أن نفعل المعروف مع من لا يستطيع أن يرده لنا، لأن المعروف إذا كان مع من تنتظر منه مصلحة قد يختلط بالمجاملة، أما حين تحسن إلى من لا يملك لك شيئا فهنا يصفو العمل لله. فيا أيها المستمع الكريم، لعل أجمل ما نخرج به اليوم، لا تنتظر أن تملك الكثير حتى تفعل الخير، افعل ما تستطيع بما تستطيع وحيث تستطيع، فرب ابتسامة دخلت الجنة في صحيفتك ونسيتها، ورب كلمة جبرت قلب إنسان فظل يدعو لك وأنت لا تعلم، ورب دمعة مسحتها في الدنيا جعلها الله نورا لك يوم القيامة، ورب مظلوم دافعت عنه، ورب مكروب واسيته، ورب فقير حفظت كرامته، ورب غائب سألت عنه، ورب مخطئ سترته، كل ذلك عند الله لا يضيع. وسيأتي يوم تقف فيه أمام الله وتفتح الصحائف، وربما ترى حسنة لا تتذكرها فتقول من أين جاءت هذه، لعلها كلمة قلتها لمكروب، أو باب فتحته لمسن، أو طعام قليل أطعمته لمحتاج، أو إنسان كان على وشك اليأس فقلت له لا تيأس الله معك فعاش بها، فلا تقل بعد اليوم ماذا سيفعل هذا الخير الصغير، ولكن قل لعل هذا الخير الصغير يكبر عند الله حتى ينجيني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا لا تحقروا من المعروف الكبير، وإنما قال لا تحقرن من المعروف شيئا، فاصنع معروفا ولو بكلمة، واجبر قلبا ولو بابتسامة، وامسح دمعة ولو بدعاء، فرب عمل صغر في عينك وعظم عند الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الأخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 77 من سورة طه.
3: سورة طه إخوة الإيمان والإسلام سورة مكية، آياتها 35، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 20.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأضل فرعون قومه وما هدى
1: وأضل فرعون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 82 من سورة طه.
2: إخوة الإيمان والإسلام، وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: أسر بعبادي،
2: سر ليلا بهم من مصر،
1: يبسا،
2: يابسا لا ماء فيه ولا طين،
1: لا تخاف دركا،
2: لا تخشى إدراكا ولحاقا أو تبعة،
1: لا تخشى،
2: لا تخشى الغرق من الأمام،
1: فغشيهم،
2: علاهم وغمرهم،
1: المن،
2: مادة صمغية حلوة كالعسل،
1: السلوى،
2: وهو طائر معروف،
1: لا تطغوا،
2: لا تكفروا نعمة الله أو لا تظلموا،
1: فيحل عليكم،
2: فيجب عليكم ويلزمكم،
1: هوى،
2: هلك أو وقع في الهاوية.
1: إخوة الإسلام، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم لام ال، وينقسم حكم لام ال إلى حكمين: اللام القمرية واللام الشمسية.
2: ولام ال هي لام التعريف، ولها حالتان: الحالة الأولى الإظهار، أما الحالة الثانية فهي الإدغام.
1: وفي حالة الإظهار تسمى هذه اللام لاما قمرية، تشبيها لها باللام في كلمة القمر.
2: وفي الحالة الثانية تسمى اللام لاما شمسية، تشبيها لها باللام في كلمة الشمس،

0: إذا وقعت لام التعريف قبل الحروف الـ14 التالية وجب إظهارها ولا تدغم، وهذه الحروف هي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء.
1: هذه الحروف التي قرأناها على حضراتكم هي حروف الإظهار القمري، وتسمى اللام في كل كلمة تأتي بعدها هذه الحروف لاما قمرية.
0: ففي الآية 77 جاءت كلمة البحر، وفي الآية 78 جاءت كلمة اليم، وفي الآية 80 جاءت كلمة الأيمن.
1: هذه الكلمات جاءت اللام فيها لاما قمرية لوجود حرف الباء في كلمة البحر بعد حرف اللام، ووجود حرف الياء بعد اللام في كلمة اليم، ووجود الهمزة بعد اللام في كلمة الأيمن.
0: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نستوضح مع حضراتكم حكم لام ال، فحتى نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المرسلات، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فقدرنا فنعم القادرون. صدق الله العظيم.
1: من سورة المرسلات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذه الآية الكريمة جاءت للاستدلال بما تضمنته على قدرة الله عز وجل على تنفيذ ما توعدهم به وما هددهم به من الطمس والمسخ لو تعلقت بهما مشيئته سبحانه وتعالى. واعلم أنه من سنن الله عز وجل أن جعل الإنسان في نشأته ينمو جسميا وعقليا نموا مطردا، وتزداد بذلك قوته اقتدارا حتى يصل إلى حد أراده الله لتمام خلقه، فيبدأ كل شيء فيه يتناقص حتى يذبل بعد تفتح وازدهار، ويضعف بعد قوة واقتدار، ويخمد عقله بعد اتقاد وإضاءة، وتتضاءل صورته بعد حسن وجمال. فذلك هو تنكيسه الذي استفيد من قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وعن سفيان أن التنكيس يبدأ من سن 80، والحق أنه يختلف باختلاف تكوين كل إنسان والعوارض التي تمر عليه حسب مشيئة الله عز وجل، وقد يكون للوراثة بعض التأثير في ذلك. ومعنى الآية: ومن نطل عمره نقلبه في الخلق والصورة والقوة على عكس ما كان عليه في نشأته. أيرون ذلك فلا يعقلون؟ أنه من قدر على تنكيس خلق الإنسان فهو قادر على طمس أعينهم ومسخهم في أماكنهم في هذه الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك لعدم تعلق مشيئته به. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورتي الفرقان والشعراء. الشيخ محمود برانق يقدم لهذه الفقرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الفرقان من الآية 45 إلى الآية 51 من سورة الشعراء برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الفرقان: بشرا بين يدي رحمته. قرأ ورش كلمة بشرا بنون مضمومة وضم الشين فتصير نشرا بين يدي رحمته جمع ناشر. وجاهدهم به جهادا كبيرا. قرأ ورش كلمة كبيرا بترقيق الراء المنصوبة المنونة وصلا ووقفا لوجود ياء ساكنة قبلها. وحجرا محجورا. قرأ ورش كلمة حجرا بتفخيم الراء وترقيقها، ولكنه يفخمها على التوسط في البدل. فجعله نسبا وصهرا. كما قرأ ورش كلمة صهرا بالتفخيم والترقيق، وحكمها التفخيم على توسط البدل كما سبق. إلا من شاء أن يتخذ. قرأ ورش كلمتي شاء أن بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها حرف مد مشبع لوجود ساكن بعدها. لم يسرفوا ولم يقتروا. قرأ ورش كلمة ولم يقتروا بضم الياء وكسر التاء وترقيق الراء فتصير ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما على أنه من أقتر بمعنى ضيق على نفسه. لا يدعون مع الله إلها آخر. قرأ ورش كلمتي إلها آخر بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها مع تثليث البدل، وقد جرى القارئ على التوسط. فيه مهانا. قرأ ورش كلمة فيه بعدم صلة الهاء فتصير ويخلد فيه مهانا على إرادة التخفيف. قال الله تعالى في سورة الشعراء: من السماء آية. قرأ ورش كلمتي من السماء آية بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مع تثليث البدل المغير جمعا بين اللغات العربية. إني أخاف. قرأ ورش كلمتي إني أخاف بفتح

مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.

وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان

إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.

عيون وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله.

تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل

وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذب

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين.

إذ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئت

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

0: صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني، استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك للقاري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. رتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة الفرقان وحتى الآية 51 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تحت عنوان الدعاء هو العبادة، نستمع إلى هذا الحديث لفضيلة الدكتور محمد عبد السميع جاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا في روضة من رياض الدعاء النبوي الشريف، حيث كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في كل حركاته وسكناته، ويتحصن به من شدائد الدنيا والآخرة، ويحثنا على ذلك بقوله: الدعاء هو العبادة. ومن الخصال التي كان يتعوذ منها المصطفى صلى الله عليه وسلم 6 خصال يرويها أنس بن مالك رضوان الله عليه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. فالخصلة الأولى التحصن بالله من البخل بنعم الله التي أعطاها للإنسان لينفقها في وجوه الخير، وليس البخل قاصرا على منع المال عن مستحقيه فحسب، وإنما يتناول سائر النعم الإلهية. والخصلة الثانية التعوذ بخالق الكون جل جلاله من الكسل، وهو التقاعد عن عمل الشيء مع القدرة عليه. والكسالى أمثلتهم كثيرة، فهناك كسول في أمر دينه إن أدى واجبا أداه بفتور، وفي أمثاله يقول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا دعي للإصلاح بين متخاصمين سوف حتى تضيع الفرصة. وهناك كسول في أمر معيشته يفضل القعود على العمل، وإن علاج هذا الداء إنما يكون بالعزيمة القوية ومخالطة العاملين المجدين، والأخذ بأسباب النجاح والعمل الدائب لبلوغ المقاصد. الخصلة الثالثة التعوذ بالله من أرذل العمر، وهو ضعف القوة والعقل والفهم، ولكن المؤمن يحفظه ربه في كبره كما حفظه في صغره جزاء استقامته على دينه. وفي هذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. الخصلة الرابعة الاستعاذة بالله من عذاب القبر. الخصلة الخامسة التحصن بالله من فتنة المحيا أي الحياة، ففي كل لحظة من لحظات العمر تقدم للإنسان أسئلة امتحان ليجيب عليها، فقد يستفزك إنسان لا خلق له ليخرجك عن حلمك، أو قد يخدعك منافق ليوقعك في شباك الشر، إلى غير ذلك مما نراه في دنيا الناس من فتن ومتناقضات تدع الحليم حيران. ومن هنا كان على المؤمن أن يتسلح بالصبر والثبات، أما الخصلة السادسة والأخيرة فهي التحصن من فتنة الممات، أي فتنة الموت عند الاحتضار وقت خروج الروح من البدن. وإن المؤمن يثبته الله على الإيمان، ففي الحديث إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الدعاء هو العبادة استمعنا إلى حديث فضيلة الدكتور محمد عبد السميع جاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، شرف العلم بشرف ما تعلق به، فكيف إذا تعلقت العبادة بالقرآن العظيم أشرف الكتب وأكملها، وقد أعلى الله مكانه وأيد بالحق سلطانه، فهو أفصح كتبه كلاما وأحسنها نظاما. وقد حث ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أن يكون لهم شأن مع القرآن، فيردوا حياضه ويستروحوا في رياضه ويأنسوا بكنفه. فها هو يخاطبهم في محكم التنزيل فيقول عز من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. نعيش الآن في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الجن تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم 13 من سبتمبر لعام 1982 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وبهذه المناسبة نذيع على حضراتكم قرآن السهرة لما تيسر من سورتي النور في ذكراه، وذلك في 11:13 إن شاء الله تعالى. إشارات ضبط الوقت تعلن تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أمي متوفية وأنا أتصدق من مال زوجي على روحها وهو يعلم بذلك، فهل الصدقة مقبولة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد شرع الله تعالى الصدقة ورغب فيها وجعلها من أعظم أبواب الخير والإحسان، فقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والصدقة من الأعمال الصالحة التي يجوز للإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عن غيره وكذلك عن نفسه، وقد دلت السنة النبوية على وصول ثواب الصدقة إلى الميت، فقد جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وهذا يدل على مشروعية الصدقة عن الميت، وأن ثوابها يصل إليه بإذن الله تعالى. أما عن الصدقة من مال الزوج، فإن الأصل أن مال الإنسان ملك له، ولا يجوز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه ورضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وعليه. فإذا كان الزوج يعلم أن زوجته تتصدق من ماله وهو راض بذلك، أو كان قد أذن لها فيه صراحة، أو جرى بينهما عرف معتبر يدل على رضاه بهذا التصرف، فلا حرج عليها في ذلك، وتكون الصدقة صحيحة، ويرجى لها وللمتوفاة الثواب بإذن الله تعالى. أما مجرد علم الزوج بأن زوجته تتصدق من ماله من غير أن يكون راضيا بذلك أو آذنا لها فيه، فلا يكفي لجواز التصرف في ماله، لأن ماله حق له، ولا يجوز للزوجة أن تتصرف فيه بغير إذنه. ومن المستحسن أن يتعاون الزوجان على أبواب الخير، فإذا تصدق الزوج من ماله وجعل ثواب الصدقة لأم زوجته، أو أذن لزوجته أن تتصدق عنها، كان ذلك من البر والإحسان والتعاون على الخير. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصدقة عن الميت ليست محصورة في صورة معينة، بل يمكن أن تكون بإطعام الفقراء والمحتاجين، أو تفريج كربة، أو المساهمة في علاج مريض، أو غير ذلك من وجوه البر، مع إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: يجوز لك أن تتصدقي عن أمك المتوفاة، ويصلها ثواب الصدقة بإذن الله تعالى، ولا حرج في أن تكون الصدقة من مال زوجك إذا كان قد أذن لك في ذلك أو كان راضيا به. أما إذا لم يأذن ولم يكن راضيا فلا يجوز لك التصرف في ماله إلا بإذنه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم من أتلف كلب غيره الذي فيه نفع مباح ككلب الصيد مثلا، هل يغرم ثمنه أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير اللطيف بعباده الخبير، الذي شرع العبادات والأحكام، وشرف الإنسانية بالعدل والنظام، وحمى بحكمته الحقوق والأموال، وزجر بحرامه عن البغي والضلال، وجعل لكل معتد جزاء وبيلا، ولم يترك لظالم في عقابه سبيلا. والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، كاشف الغمة ومزيح الظلمة، وعلى آله وصحبه الأطهار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية قد أحاطت أموال العباد وحقوقهم بالحفظ والصيانة، ووضعت الأحكام الكفيلة برد العدوان وضمان المتلفات، درءا للفساد وحفظا لحقوق الناس وقطعا لدابر النزاع والخصام. ومن المسائل المتعلقة بضمان المتلفات إتلاف الكلاب التي فيها نفع مباح ككلب الصيد والحراسة والماشية والزرع، فقد اختلف الفقهاء في وجوب ضمان قيمتها على متلفها على قولين. القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية إلى أن من أتلف كلبا فيه نفع مباح وجب عليه ضمان قيمته لما فيه من المالية المعتبرة شرعا. قال العلامة البدر العيني في نخب الأفكار: فعند أبي حنيفة وأصحابه إذا قتل كلب رجل الذي يصيد به أو يقتنيه لزرعه أو لماشيته أو نحو ذلك تجب عليه قيمته. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: لا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة، ومن قتل غيرها من الكلاب فليس عليه شيء. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه

0: ولا نعلم في هذا خلافا ولا غرم على قاتله. وبهذا قال الشافعي وقال مالك وعطاء عليه الغرم لما ذكرنا في تحريم إتلافه. والمفتى به هو القول بوجوب الضمان في الكلاب المباحة النفع لما فيه من تحقيق العدل ورد الحقوق إلى أصحابها ومنع العدوان على أموال الناس. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

manzana.

0: بمن يستغيث العبد إلا بربه، ومن للفتى عند الشدائد والقرب، ومن مالك الدنيا ومالك أهلها، ومن كاشف البلوى على البعد والقرب، ومن يدفع الغماء وقت نزولها، وهل ذاك إلا من فعالك يا ربي؟ كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إنا نحن نزلنا الذكر وإن

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، واليوم موعدنا مع الطالب محمد صلاح محمد نبوي يرتل علينا سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.

0: فيما
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رتل علينا الطالب محمد صلاح محمد نبوي سورة الأحزاب حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقام وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الصلاة على النبي محمد تكفي الهموم وتغفر الآثام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة لما تيسر من سور الحشر والطارق والفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله

والله الذي لا إله إلا هو والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن

0: الله يكرمك.
1: الله
0: الله
1: اكبر.
0: الله اكبر.
2: سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.

مصور.

0: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
1: الله الله الله.

فيهم. يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الله أكبر.

عافٍ. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما

فلينظر الإنسان مما خلق.

فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

0: الفن.
1: الله الله الله.
0: وليالي العشر والشفع والوتر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من صور الحشر والطارق والفجر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الحادية عشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن الليل محل نعم كثيرة دنيوية وأخروية، ومن نعم الله الشرعية في الليل أن الصلاة فيه أفضل الصلاة بعد الفرائض. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، إن التأثر بالقرآن في الليل أكبر، وتعلق القلوب فيه بالله أرجى. يقول الله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أمر الله رسوله بالإكثار من الصلاة والتسبيح في الليل، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن في الليل صلاة الوتر، والله وتر يحب الوتر، وصلاة آخر الليل مشهودة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إن العبد في الليل يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.

0: أخي المسلم، إن دعاء الليل مسموع وأقرب للإجابة، خصوصا في جوف الليل ووقت السحر، وقت النزول الإلهي، فالله سبحانه يتفضل على عباده فينزل في ثلث الليل الآخر ليقضي حاجاتهم ويفرج كروباتهم، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي صحيح مسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ودعوة المستيقظ من الليل يا أخي مع الذكر مستجابة وصلاته مقبولة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، أي استيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا إلا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والليل إخوة الإيمان جنة المتعبدين ومتعة القائمين ومنحة المحبين يخلون فيه برب العالمين، فالسعيد من تفكر في آياته وانتفع بأوقاته، فأراح بدنه وأراح قلبه ونفسه، وتقرب إلى ربه، واغتنم ساعاته بالقربات، وتزود فيه بالأعمال الصالحات ومجانبة السيئات.
1: نامت العيون بعد أن شمل الوجود السكوت،

إخوة الإيمان، لقد خلق الله تعالى الخلق وهو أعلم بحالهم، وعلم فيما علم أنهم يذنبون ويخطئون، وأنه لا يخلو أحد من ذنب، كما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث أيضا: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لما كان هذا حال العباد رغبهم الله تعالى في التوبة وفتح لهم بابها ودعاهم إليها مهما عظم ذنبهم ودعاهم إليها مهما عظم ذنبهم

0: ولا أحصي نباك.
1: إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يجيب دعوة المضطر ويقبل توبة التائب، ويعفو عن المسيء إذا رجع، ويعفو عن المسيء إذا استغفر وندم. روي في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، تجاوز عنا وسامحنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا يا ربنا عندك من المقبولين، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
3: أبيها.

ربي هب لي هدى وأطلق لساني

0: كنا مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ولد في الأول من شهر فبراير لعام 1915 بقرية الكرنك التابعة لمركز فرشوط في محافظة قنا. حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره بكتاب القرية قبل أن يرسله والده إلى المعهد الأحمدي بطنطا، حيث تلقى دروس التجويد والقراءات. انتقل بعد ذلك إلى الأزهر الشريف وتعلم من علمائه الكبار لمدة عامين. شارك مع كبار القراء أمثال الشيخ محمد رفعت وعلي محمود ومحمد الصيفي في إنشاء أول رابطة لقراء القرآن الكريم. قرأ القرآن بالإذاعة المصرية عام 1944 وظل قارئا للصورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها حتى آخر أيام حياته، حيث ظل لمدة 40 عاما يفيض بنور تلاوة كتاب الله الكريم على العالم من خلال الإذاعات الإسلامية والعربية. وفي مثل هذا اليوم 13 من شهر سبتمبر لعام 1982 رحل عنا بعد رحلة عطاء لكتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان، ومن تسجيلات القارئ الشيخ محمود عبد الحكم نستمع الآن إلى قرآن السهرة، وهذه التلاوة المباركة من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ذكراه والتي توافق 13 من سبتمبر من عام 1982، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في قرآن السهرة تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة النور. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي.
1: رسول السلام عليك السلام، وأنت الحبيب الرفيع المقام، يطيب بذكرك قلبي كما يطيب على شفتي الكلام. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: انتصاف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها. سئل رضي الله عنه عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، بحر لا ينزف. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اصطفى الله تعالى الصحابة الكرام ليكونوا خير عون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليكونوا حماة لدين الله، وليكونوا مبلغين عن رسوله الوحي الذي أنزل عليه. فقد ضحوا بأرواحهم، وتنافس المهاجرون والأنصار في حمل الأمانة وتبليغها. وفي هذا الأثر يوضح سيدنا الأسود وزاذان الكندي، وهما تابعيان، طلب من سيدنا علي رضي الله عنه أن يحدثهما عن الصحابة، وخاصة عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فشرع سيدنا علي في ذكر سيرته، وقال: إنه مثل لقمان الحكيم، وإنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه أدرك العلم الأول والعلم الآخر، إشارة إلى فقهه للعلوم ودرايته بها وعلمه بما فيها، خاصة وأنه قرأ الكتاب الأول، ويعني به التوراة والإنجيل وغيرهما مما سبق نزوله على أنبياء الله ورسله، وقرأ الكتاب الآخر ويعني به القرآن الكريم، ثم أجمل مناقبه كلها فقال: بحر لا ينزف أو لا ينزف.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن فضل الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنها. ومما جاء في فضله أن سيدنا سلمان بحر لا ينزف. نقف عند هذه الجملة التي توقفتم عندها الآن.
2: نزفت ماء البئر، أي نزحته، وأنزفت البئر، أي ذهب ماؤها كله. فالفعل يأتي لازما ومتعديا إلى المفعول به. والبحر يتصف من بين ما يتصف به في الاتساع والضخامة والعمق وغزارة الماء، فلا ينزف ماؤه، أي لا ينفد ولا ينضب، أو لا ينزف، أي مهما أخذت عنه أو منه فلا يتأثر بسبب كثرته. فاستعار سيدنا علي رضي الله عنه هذا المعنى في وصف علم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعلمه غزير كماء البحر، حيث تعلم قبل الإسلام ما في العهد القديم والجديد، وتعلم ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب علم وفقه. ومن الجدير بالذكر أن الذي أثنى على علمه ووصفه بالعلم الغزير هو سيدنا علي رضي الله عنه، الذي لازم ابن عمه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فوعى عن الرسول علمه الذي نزل عليه من السماء، وشهد له الرسول بالعلم، وذلك في حديث رواه الترمذي والحاكم عن سيدنا جابر عن سيدنا رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فشهادة سيدنا علي شهادة معتبرة وصادرة عن صحابي متميز وهو الخليفة الرابع على المسلمين.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن فضائل أخرى لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه.
2: من مناقبه أنه سابق غيره من الفرس في دخول الإسلام، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وروى عنه بعض كبار الصحابة مثل سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما، وقد روى له بقي بن مخلد في مسنده 60 حديثا، وكان لبيبا حازما، وكان من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، وأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك معه في الغزوات كلها سوى بدر وأحد، وكان رجلا قويا متميزا. قال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وحين قال بعضهم: انسب نفسك، فقال: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سئل رضي الله عنه عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، بحر لا ينزف. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا يا دكتور قبل ذلك عن حكم زكاة الأموال والدخل، واليوم نريد أن نتعرف هل توجد قرارات للمجامع الفقهية في زكاة هذه الرواتب وهذه الأجور؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يوجد قرار لمجلس مجمع الفقهية

0: الخدمة التي قضاها وأخذ هذه المكافأة بدلا عن هذه السنوات، لأنها تحسب على أساس سنوات الخدمة. يعني مثلا من قضى 20 سنة في الخدمة له مكافأة تختلف عن من
1: مثلا
0: قضى 15 سنة مثلا.
1: أيوة، فكيف في هذه الحالة عندما يخرج ويأخذ هذه المكافأة، كيف يحسب هذه الزكاة؟
0: هنا لا تحسب عليه بعدد السنوات الزكاة، فإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة
1: أيوة
0: أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما، فيضمها إلى موجوداته الزكوية، بمعنى أنه يضمها إلى المال الذي عنده ويدخره. فإذا بلغ هذا المال النصاب فتجب عليه الزكاة بالنسبة لها مرة واحدة
1: أيوة
0: هكذا. وإذا استمر هذا المال مع ما معه من أموال فعليه الزكاة سنويا وهكذا، لكن لا يخرج زكاة بعدد السنوات التي قضاها في الخدمة، إنما يخرجها مرة واحدة عنها إذا بلغت النصاب بعد أن ضمها إلى الأموال التي معه ومر عليها الحول. أما عن الراتب التقاعدي، عن راتب المعاش،
1: أي
0: وهو مبلغ يستحقه الموظف أو العامل شهريا على الدولة أو المؤسسة المختصة بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل، فإنه أيضا يزكى على النحو السابق بأن يضم إلى الأموال التي معه. و
1: إذا بقي منه شيء يا دكتور، أما إذا لم يبق من هذا المعاش شيء، إذا ليس عليه زكاة.
0: ويشترط حولان الحول عليه
1: أي
0: أيضا.
1: أي
0: وكذلك هناك ما يسمى بمكافأة الادخار، وهي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر، يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حسب النظم السائدة، ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه. فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها، فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب. أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه
1: كيف
0: لعدم،
1: يعني أنه ليس عليه سلطة يا دكتور؟
0: أحيانا الأموال تكون مجمدة أو مربوطة بشيء مثل شهادات أو أشياء لا يستطيع أن يصل إلى ماله. في هذه الحالة نقول ليس له على هذا الحساب سلطة، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي ليس له عليه سلطة لعدم ملكه التام له، لأن هناك
1: ولكنه
0: شرط.
1: هو يأخذ يعني عائد من هذه الأموال المجمدة.
0: العائد شيء والمال شيء.
1: يعني إذا كان
0: العائد
1: إنسان عنده كما حضرتك قلت الآن شهادات مجمدة ولها عائد، ليس على هذه الشهادات زكاة؟
0: إذا لم يكن له سلطة على أي مال في هذه الحالة،
1: ولكن الكثير يستطيع أن يفك هذه الشهادات وأن هو بيخسر بعض الأموال، إذن عليه سلطة على هذه الشهادات. هل في هذه الحالة هذه الشهادات عليها زكاة؟
0: يشترط لوجوب الزكاة الملكية التامة التامة. الملكية الناقصة فيها مشاكل بالنسبة لصاحبها، هنا ملكية لكنها نسميها في الفقه
1: ملكية ناقصة.
0: ملكية ناقصة، يعني عنصر من عناصر الملكية غير موجود، مثل واحد دائن مثلا هو يملك المال الذي عند المدين، ولكن المدين مماطل أو هارب وهو لا يستطيع أن يصل إلى ماله، هذا الدين يصعب الوصول إليه، فهل نوجب عليه أيضا الزكاة رغم أنه مالك للمال؟ إلا أن الملكية هنا ملكية ناقصة، ولذلك في الفقه يشترط الملكية التامة. فإذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه لعدم ملكه التام له إلا بعد قبضه.

0: زكي عن سنة واحدة.
1: شكرا الأستاذ الدكتور عطل صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم نور يضيء الدروب، وشفاء لما في الصدور، وربيع للقلوب. هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن أقبل على تلاوته وتدبر آياته ملأ الله حياته توفيقا وطمأنينة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

لقد جاءت

Kirsten.

Thank you.

Le conducteur.

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار

فأذن مؤذن.

0: وهم بالآخرة كافرون.
1: Thank you.

Mm-hmm.

الذين يصدون عن

وبينهما حجاب وعلى الأرض

One out.

وبينهم

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى

وبين

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء

Oh,

ادخلوا الجنة لا خوف عليكم Thank you.

0: Putin.
1: أقسمتم لا ينالهم

ونادى

Oh.

فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء

ولقد

for thou

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل

0: run.
1: قد خسروا أنفسهم

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه

0: gentlemen.
1: خسروا أنفسهم

嗯。

نظارك خلق السماوات

خلق السماوات

حلاله

0: من آيات الله البينات من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي محمد سر السعادة يا أولي الألباب، يا من تحبون الرسول بربكم صلوا عليه على مدى الأحقاب.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.

عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه

مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم

الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل

يشعرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسأل

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَاقَّةُ. مَا الْحَاقَّةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من أول سورة الملك وحتى ختام سورة نوح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد الطوخي.
2: الليل لا

والوجود أدنو اسم.

أبشر بمحو الذنوب، أبشر بمحو الذنوب، أبشر بمحو الذنوب، أبشر.

0: الشيخ محمد الطوخي، هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة، القارئ الشيخ محمود حسين منصور يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين

فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال

الرحيم. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين.

لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون

وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين

وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئ

ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين

بِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

0: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ محمود حسين منصور. رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء وحتى الآية 44 من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ العزب سالم في تلاوة مباركة من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هي مواقيت للناس والحج.

وقتوا البيوت من أبوابها واتقوا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ العزب سالم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: الدعاء سلاح الأقوياء الذين يطمعون في رحمة الله وعونه وسداده وتوفيقه. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.
4: قال الصحابة الكرام: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، من أراد استجابة الدعاء فعليه بتحري الحلال في كل شيء، ولنتذكر جميعا هذه النصيحة النبوية: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الروم يتلو علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الروم، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في حوالي الساعة 4:30، ويؤذن بمشيئة الله تبارك وتعالى في 5:11 لأذان الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. وفي فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وابتهال للمبتهل حسين عبد العال السويفي. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين زميلي الزميل هاني عماشة، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران يتلوها القارئ الشيخ السيد محمد علي دراز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم